0: صباحكم خير، صباحكم عافية عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
4: الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله

0: صباحكم خير، صباحكم عافية، عبر أثير عدن الغد.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: جيبك فاضي وما تحب تاخذ كاش؟ خدمة الصراف الآلي من بنك الشمول متاحة لك على مدار الساعة.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: اسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الاسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
6: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80407.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

الشاي عليك والأغاني علينا، نغمتك عدنية على عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: بدون ما تحمل ولا ريال واحد في جيبك، شمول تم وفرناها لك وتسهل لك كل مشترياتك. جرب تدفع جميع مشترياتك عبر شمول تم وبدون أي هم.
3: بنك الشمول، تنمية وشمول.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالات مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن تحول ترسل تستقبل تسدد تدفع تشارك تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: يا هلا فيكم في بيت أنشطة ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
6: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: سمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بكل سهولة مول مشروعك وانطلق مع بنك الشرق اليمني. مستقبل مشروعك يبدأ بقرار. اطلب تمويلك من بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
3: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
3: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
3: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
3: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
3: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
3: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
3: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: خليك معنا واستمع إلى تردد 899 و959 عدن الغد صوت كل الناس.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.

0: بداية الربيع يكون الهواء عليل والجو بديع،
1: وفي فصل الصيف حرارة الجو تلهب الحياة يا لطيف،
0: والخريف تسوده مشاعر مختلطة دون أي تصنيف.
1: أما الشتاء فهدوء وسكون في الأجواء،
0: فصول تتبدل،
1: أوقات تتحول،
0: وأنماط الحياة تتعدل،
1: ويبقى الصباح في كل حين له إطلالة خاصة عند كثير من المتابعين.
0: تتغير الفصول
1: ويبقى وقتكم معنا هو الجميل.
0: نجمع لكم الرحيق في كل صباح،
1: نطلعكم على ما يهمكم ويعلمكم بجديد يومكم.
0: بتغير الأوقات نجدد موعدنا معكم
1: من السبت إلى الخميس
0: في موعد جديد
1: من كل صباح
2: عدن هذا الصباح.

0: صباح الخير صباحنا معكم أنتم مستمعينا ومتابعينا، يسعد كل أوقاتكم يا رب العالمين، وبصباح جديد أكيد حاليا إحنا موجودين معكم في نفس الموعد ونفس التوقيت، ولنبتدأ فقرات برنامج عدن هذا الصباح كالمعتاد. ولكن قبل كل شيء خلونا أولا أرحب بالزملاء المتواجدين معي حقيقة، من الإخراج الزميل ناصر فائز، وزميلتي حاليا من الإعداد والتقديم أيضا ديانا سلطان. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك عزيزة تدينا، ويسعد صباح ناصر، ويسعد صباح ضيفنا اللي منورنا اليوم أكيد الزميل ياسر. يسعد صباحه دائما ياسر، ربما يأتي بعد البرنامج لكن اليوم يوم مميز ياسر. فيسعد صباح أيضا المتابعين الذين يتابعونا ويشاهدونا في بثنا المباشر في صفحتنا في الفيسبوك، والذين يتابعون ويستمعون إلينا دائما على ترددات عدن الغد 959 وكذلك 899. يسعد صباح الجميع اللي رايحين على الأشغال، وأكيد اليوم
0: اليوم بدون إجازة
1: أكيد، فكل الأشغال اليوم يمكن مفتوحة للجميع، فالله يعينهم ويسر يومهم في ظل حرارة سبتمبر. وكالعادة مستمعينا لدينا رسالة صباحية جميلة.
0: بالضبط يا ديانا، ورسالتنا الصباحية في هذه المرة ربما قد تكون مختلفة نوعا ما في طريقة الطرح، ولكن بالآخر في أشياء كثيرة وبسيطة تكون متواجدة معنا في حياتنا ولكن إحنا ما بننتبهش لها، أو بالأصح بنقول أساسا يعني بنتعود عليها، وبشكل كبير دائما التعود بيخلي الإنسان يستفقد أو يفقد حكاية الاستشعار بعظمة هذا الشيء الموجود. فببساطة إن إحنا بلاش نستصغر بالأشياء المتواجدة معنا، فربما قد تكون هي نعمة عند غيرنا.
1: نعم، ولا تحقرن صغيرا إن الجبال من الحصى وكذلك النار العظيمة هي عبارة عن شرارة، والمطر أو الغيث الذي يهمر علينا مستمعينا هو ما هو إلا قطرات صغيرة. البعض يتناسى ذلك يا دينا، إنه في تفاصيل صغيرة في أمور تحصل في حياتنا، البعض بيستحقر بيستهين فيها بيقول يلا مشت هذا الشيء أو إيش بتسوي، لكن مع الأيام تراكمها عبر هذه الأيام تصبح إلى شيء كبير جدا. على سبيل المثال المهام، اليوم أنا ما بصبن يا دينا ولا بكرة ولا بعد، يعني مهمة بسيطة في المنزل، لما يجي نهاية الأسبوع معي جبال من الثياب فكيف بلحق عليها، أو مثلا الصحون إذا أنا ما بغسل اليوم الصحن، لا يعني البعض يمكن ما يغسل أطباق العشاء فبيرجع يعني كومه للصباح. أيوة. فبيكون في عندك مهمات متراكمة جدا، أو على سبيل المثال الواجبات للأطفال أو طلاب المدارس أو الجامعات، أنا ما بحل ده الواجب، ما بكتب هذا الدرس، لما نهاية الفصل لما يطلب المدرس بيتلاقي معه دفتر كامل
0: بينصدم. أيوة بينصدم حرفيا يا ديانا. فبالآخر نقدر نقول بأنه كلمة واحدة ربما قد تكون بسيطة وصغيرة، ولكن إحنا ممكن ما ناخدش عليها أو ما نلقيلهاش بال، ولكن قد تغير يوم كامل وقد تغير موقف إنسان بشكل كبير. فأحيانا بنشوف إنه الكلمة الطيبة اللي بتجي بموقف معين كيف إنها ممكن تحل أشياء كثيرة، وكمان بنشوف كمان هذه الكلمة نفسها أيضا إذا كانت بطريقة سلبية كيف ممكن تؤثر على هذا الشخص وتجعله يفكر بشكل كبير جدا. فببساطة بإنه لا نستهزئ بما يراه غيرنا يعني بشكل مهم، ونحن نراه بإنه شيء عادي، فقط نستشعر وجود هذه الأشياء البسيطة وصباحنا خفيف معكم أنتم مستمعينا ومتابعينا. والآن أكيد مثل ما تعودنا معكم إحنا وناصر وديانا نروح علشان نسمع أغنيتنا الصباحية.

0: ويسعد صباحكم مستمعينا وصباح اللي ينضم إلينا تحديدا في هذه الدقائق من عدن هذا الصباح. وهيا بينا إلى فقراتنا الثابتة في برنامجنا، وأولها نشرة الطقس. سنتعرف سوية نحن وأنتم على حالة الجو، ونشرة الطقس المقدمة من الهيئة العامة للطيران المدني والأرصاد قطاع الأرصاد الجوية في عدن، وحالة الجو بمشيئة الله تعالى خلال 24 ساعة اليومنا هذا الاثنين الموافق 28 من سبتمبر أيلول. ونبتدأ معك يا دينا.
1: وبداية من المناطق الساحلية والقريبة منها، طقس رطب وحار وصحو إلى غائم جزئيا مع احتمال هطول أمطار متفرقة على أجزاء من أرخبيل سقطرة والمناطق الساحلية الشرقية والغربية، والرياح معتدلة حول أرخبيل سقطرة وأجزاء من السواحل الجنوبية.
0: أما المرتفعات الجبلية مستمعينا، طقس غائم جزئيا ومعتدل الحرارة مع احتمال هطول أمطار عادية بعضها غزيرة ومصحوبة بحبات البرد على مناطق متفرقة من المرتفعات والمنحدرات الغربية والجنوبية الغربية، وقد تمتد حتى أجزاء من محافظات لحج.
1: أما المناطق الصحراوية والهضبية فطقس جاف وصحو إلى غائم جزئيا بشكل عام، حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر مع احتمال هطول أمطار متفرقة وتشكل الضباب على أجزاء من محافظات المهرة حضرموت والرياح معتدلة.
0: إلى البيان درجات الحرارة العظمى والصغرى والطقس المتوقع لمدة 24 ساعة في محافظاتنا، نبتدئها في مدن ومحافظات المناطق الساحلية والقريبة منها. أولها هذه المناطق عدن، سجلت العظمى 36 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح في عدن صحو غائم جزئيا، رطب وحار والرياح خفيفة.
1: ومن عدن إلى خور المكلا في العظمى 32 والصغرى 27، وحالة الطقس غائم جزئيا، ضباب أمطار خفيفة رطب ومعتدل حار والرياح معتدلة إلى نشطة.
0: وإلى الحديدة في البحر الأحمر، هناك العظمى 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن سقطرة في العظمى 34 والصغرى 27، وحالة الطقس غائم جزئيا أيضا، وأمطار متفرقة رطب وحار والرياح نشطة.
0: إلى المخا العظمى، هناك 37 والصغرى 30. حالة الطقس والرياح غائم جزئيا، أمطار متفرقة رطب وحار الرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن الغيضة في العظمى 30 والصغرى 25، وحالة الطقس لا تختلف عن المخا.
0: وإلى زنجبار العظمى 35 والصغرى 28. حالة الطقس غائم جزئيا، ضباب رطب وحار ورياح معتدلة.
1: أما عن لحج الخضيرة معنا هنا في العظمى 38 والصغرى 28، حالة الطقس صحو إلى غائم جزئيا، رطب وحار والرياح معتدلة.
0: إلى المناطق الصحراوية والهضبية، سيئون ومأرب تقريبا متشابهتان. العظمى فيهما في سيئون 40 وفي مأرب أعلى الدرجات يعني 41، كليهما 28، وكليهما أيضا في حالة الطقس صحو غائم جزئيا، حار جاف والرياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن عتق في العظمى أيضا 37 والصغرى 26، وحالة الطقس في عتق غائم جزئيا، أمطار رعدية حار نهارا معتدل ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة ومعتدلة.
0: بيحان في شبوة أيضا العظمى 38 والصغرى 28، حالة طقسها كعتق لكن لا يوجد فيها إلا أمطار متفرقة.
1: أما عن المناطق الجبلية، صنعاء في العظمى سجلت 28 والصغرى 12، حالة طقسها صحو إلى غائم جزئيا، معتدل نهارا، بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: في الحالمة تعز العظمى 31 والصغرى 16، حالة طقس والرياح في تعز صحو غائم جزئيا، أمطار عادية معتدلة الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: وإلى ذمار كالعادة دائما أجواءها جميلة جدا في العظمى 26 والصغرى 8،
0: يعني أمس كان 9 اليوم 8 وكنا بتقرية 7.
1: أجواءها صراحة حاليا بتكون لطيفة جدا. فحالة الطقس في ذمار غائم جزئيا، أمطار متفرقة معتدل نهارا، بارد نسبيا في الليل والصباح الباكر والرياح خفيفة إلى معتدلة.
0: ومن ذمار إلى الضالع العظمى، هناك 30 والصغرى 17، وحالة الطقس والرياح في الضالع غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدلة الحرارة ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: أما عن إبل الخضيرة في العظمى 27 والصغرى 11، حال طقسها غائم جزئيا إلى غائم أمطار عادية ومعتدلة الحرارة والرياح معتدلة.
0: في البيضاء العظمى 27 كئب والصغرى 16، حالة الطقس غائم جزئيا، أمطار متفرقة، معتدل نهارا بارد نسبيا ليلا والصباح الباكر ورياح خفيفة إلى معتدلة.
1: ومن قسم التنبيهات والتحذيرات، نحث الإخوة المواطنين في المناطق الصحراوية والساحلية على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس أثناء فترة الظهيرة والحذر من ارتفاع الرطوبة في المناطق الساحلية مما يجعل درجات الحرارة المحسوسة عالية.
0: ونهيب الأخوة المواطنين في المناطق التي توقع هطول أمطار عليها من تجنب مجاري السيول والوديان وعدم المكوث في الخارج أثناء العواصف الرعدية والحذر من الرياح الشديدة. وكانت هذه نشرة طقسنا مستمعينا لهذا اليوم من إعداد أحمد خالد النايف. والآن إلى فقرتنا التالية
1: وهي أسعار الخضار والفواكه، طبعاً النشرة اليومية المقدمة من سوق الجملة في المنصورة. ونبدأ بالخضروات معنا وأولى المحاصيل.
0: البطاطا 22 كيلو جرام في السلة، هنا سعرها من 18,000 وسعر الكيلو من 800.
1: أما عن الطماطم 20 كيلو جرام ب 15,000 وسعر الكيلو ب 800 ريال أيضا.
0: البصل الأحمر 25 كيلو جرام من 48,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: الجزر 5 كيلو جرام من 5,000 وسعر الكيلو 1000 ريال.
0: أما البامية 6 كيلو جرام من 15,000 وسعر الكيلو من 2500.
1: الباذنجان 16 كيلو جرام ب 13,000 وسعر الكيلو ب 900 ريال.
0: الكوسة 18 كيلو جرام من 14,000 وسعر الكيلو من 800.
1: والخيار 16 كيلو جرام من 14,000 وسعر الكيلو 900 ريال.
0: إلى البيبر 6 كيلو جرام من 6,000 وسعر الكيلو من 1000 ريال.
1: والبسباس 25 كيلو جرام من 20,000 وسعر الكيلو 800 ريال.
0: وكوبش كبير الحبة من 2800.
1: أما عن الفواكه حاليا معنا الموز 30 كيلو جرام من 22,000 وسعر الكيلو 800 ريال.
0: أما البباية 24 كيلو جرام من 12,000 وسعر الكيلو من 500.
1: الخرمش 20 كيلو جرام من 35,000 وسعر الكيلو 1800.
0: وإلى عنب رازق 20 كيلو جرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: والليمون طبعا اللي لازال في ارتفاع 16 كيلو جرام من 65,000 وسعر الكيلو ب 4,000 ريال.
0: أما البلح 20 كيلو جرام من 28,000 وسعر الكيلو من 1400.
1: العنب الأسود 20 كيلو جرام من 36,000 وسعر الكيلو 1800.
0: الرمان 20 كيلو جرام من 40,000 وسعر الكيلو من 2000.
1: أما عن العنب الأبيض 20 كيلو جرام من 50,000 وسعر الكيلو 2500.
0: الفرسك 20 كيلو جرام من 30,000 وسعر الكيلو من 1500.
1: أما عن العنب العاصمي 20 كيلو جرام من 35,000 وسعر الكيلو 1800. وطبعا كانت هذه النشرة صادرة عن الإدارة العامة للتسويق والتجارة الزراعية.

0: وسهلا بكم على متن خطوط الرحلة القوية اليمنية.
1: وها هي فقرتنا مستمعينا، فقرة جدول رحلات الخطوط الجوية اليمنية لهذا اليوم 28 من سبتمبر، ونبتديها بأولى الرحلات
2: وهي 512، حيث أقلعت من عدن في الساعة 3 فجرا ووصلت إلى جدة في الساعة 5 صباحا.
1: أما رحلة 513 أقلعت من جدة في 6 صباحا ووصلت عدن في 8 صباحا.
2: والرحلة 600 أقلعت من عدن في الساعة 6 صباحا وسوف تصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 صباحا.
1: رحلة 601 ستقلع من القاهرة 11:30 ظهرا وتصل عدن في الساعة 3 عصرا.
2: والرحلة 506 تقلع من عدن في الساعة 10 صباحا وتصل إلى جدة في الساعة 12 ظهرا.
1: 507 تقلع من جدة في 1 ظهرا وتصل عدن في 3 عصرا.
2: والرحلة 648 تقلع من عدن في الساعة 4:30 عصرا وتصل إلى عمان في الساعة 8 مساء.
1: والعودة من عمان في 649 تقلع من عمان في 10 مساء وتصل عدن في 1:30 فجرا من اليوم التالي.
2: والرحلة 612 تقلع من عدن في الساعة 6 مساء وتصل إلى القاهرة في الساعة 9:30 ليلا.
1: رحلة 613 تقلع من القاهرة في 11 ليلا وتصل عدن في 2:30 فجرا من اليوم التالي.
2: وآخر الرحلات معنا 534 تقلع من عدن في الساعة 10:05 ليلا وتصل إلى الرياض في الساعة 12:05 منتصف الليل من اليوم التالي. ونتمنى للجميع رحلة الوصول لها.

0: ووصلنا معكم مستمعينا ومتابعينا إلى جولتنا الإخبارية من صحيفة عدن الغد وأبرز العناوين في الصفحة الأولى.
1: القوات المسلحة تحبط هجمات حوثية متتالية وتمنع أي اختراق في جبهات تعز وكهبوب وباب المندب.
0: وأكثر من 100 قتيل وجريح حصيلة ضربات جوية استهدفت تحشيدات حوثية في الحوبان.
1: إعلان تشكيل لجنات لإسناد وتنظيم الدعم اللوجستي للجبهات في قعطبة.
0: ولقاء تشاوري في أبيان يمهد لتأسيس مجلس تنسيقي لمديريات سرار وسباح ورصد.
1: مقتل القيادي الحوثي سفيان الحميري في جبهة كهبوب قرب باب المندب.
0: والسلامي يدعو إلى حكومة الطوارئ مصغرة وإعادة تشكيل صقور الشرعية إلى الواجهة.
1: إلى صفحات عدن الغد الداخلية وإلى الصفحة الثانية الصبوحي وشكري يتفقدان الخطوط الأمامية لجبهات الصبيحة ويشهدان بثبات المقاتلين.
0: ومحلل سياسي يكشف تفاصيل الأيام السبعة التي أسقطت الساحل الغربي وأعادت الحوثيين إلى باب المندب.
1: تفاصيل جديدة حول استهداف قيادي حوثي بارز داخل دار الرئاسة بصنعاء.
0: وأيضا محلل سعودي يحذر من امتداد مخاطر أسلحة الدفاع الجوي إلى الطيران المدني.
1: إلى الصفحة الثالثة نزوح اليمنيين يضغط على جيبوتي ووزير الخارجية يوجه نداء استغاثة.
0: وصور فضائية تكشف محاولات حوثية لإعادة تشغيل أجزاء من ميناء الحديدة.
1: والسعودية تشدد على دعم الحل السياسي في اليمن وحماية الملاحة الدولية.
0: طارق صالح وقائد القوات المشتركة يبحثان تعزيز التنسيق العسكري ورفع الجاهزية القتالية.
1: تحليل في الصفحة الرابعة في قسم التحليل في الصحيفة معارك كهبوب وصنعاء وتعز، هل بدأت ميليشيا الحوثي تواجه أزمة في تعويض خسائرها البشرية؟
0: وأيضا إلى الصفحة الخامسة هنا معنا مؤسسة المسيلة تحذر من محاولات الإساءة للصناعة النفطية وتؤكد متانة شراكتها مع شركة بترومسيلة الوطنية.
1: نقابة الصحفيين تدين الاعتداء على مراسلي قناة المهرية ويمن شباب في المكلا.
0: ورئيس الوزراء يتفقد جرح القوات المسلحة في مستشفى عبود ويؤكد استمرار رعايتهم.
1: ومحافظ عدن يتفقد عقبة عدن لبحث معالجة مخاطر تساقط الصخور.
0: وبرعاية المحافظ القبة إعلان تشكيل لجنة الإسناد وتنظيم الدعم اللوجستي للجبهات في قعطبة.
1: في الصفحة السادسة أولياء أمور الطلاب اليمنيين في مصر يناشدون وزير التربية إنقاذ عامهم الدراسي.
0: ومؤسسة ألف تحذر من حرمان آلاف الأطفال النازحين من التعليم في تعز.
1: مطالب بإنشاء وحدة صحية وتوفير نقل مدرسي لأبناء مناطق العباسر في ردفان.
0: ومزارعون يحذرون من أزمة عطش تهدد دلتا أبين مع اقتراب نهاية موسم السيول.
1: ومكافحة المخدرات بوادي حضرموت تضبط ثلاثة متهمين بحيزة مواد مخدرة.
0: وورشة في سيئون تبحث تطوير إنتاج القمح المحلي وتعزيز تسويقه.
1: وهنا مصادر مقتل فتاة بسبب حبة قات.
0: يا سلام، أنا أظن الخبر ملفت بطريقة كبيرة جدا. وفي الصفحة السابعة معنا تقرير من راضي صبيح بين المعارك والعفو ما دلالات إعلان العليم النفير لمواجهة الحوثيين.
1: وهنا في الصفحة الثامنة تقرير في قسم التقارير مؤسسة النصر للتنمية من أبين إلى عدن وحضرموت مشاريع خدمية تعيد الحياة إلى الطرق والملاعب والطاقة.
0: نعم، وفي الصفحة العاشرة من كتابات صحيفتنا حين يصبح الميكروفون ملكا للسياسة من بقي للإعلام بقلم موسى الملاكي.
1: عصام ريسي كتب فوبيا حسم المعركة.
0: وأيضا حين تكتب الدماء حكاية الوطن بقلم فهد البرشا.
1: عبد الملك المخلافي كتب سبتمبر الوعد الذي لا يموت.
0: ونحن أمام مفترق طرق للدكتور غسان ناصر.
1: إلى صفحة الثانية عشر في قسم الرياضة المحلية وهنا الفقيد رعد وزعيم دار سعد يبلغ نهائي دوري الملوك للفرق الشعبية في عدن.
0: نعم، ومؤسسة الناصر تملأ فراغ الجهات الحكومية المختصة بالشأن الرياضي بدعم الرياضة العدنية والمحافظات المحررة.
1: أكاديمية العقل تحصد كأس الوفاء في عدن.
0: وقرعة نارية لبطولة الشهيد أحمد السليماني والجيش وباكوبيرا يفتتحان منافسات الدور الأول في أكتوبر القادم.
1: في قسم الرياضة العالمية إمبابي يفجر أزمة بين زيدان وريال مدريد.
0: وأيضا إنشيلوتي يشعر بالملل من فينيسيوس ويقلق برشلونة بشأن رافينيا.
1: لامين جمال يحقق رقما قياسيا مع منتخب إسبانيا.
0: وأيضا في سن 41 مودريتش يهز شباك التشييك ويواصل كتابة التاريخ مع كرواتيا.
1: تقرير في الصفحة 14 من روترز، أسبوع دبلوماسي عاصف في الأمم المتحدة.
0: وفي الصفحة الأخيرة من عدن الغد نقرأ عليكم هذه الأخبار وأبرز خبر حاليا. أنا بأظن بأن مستشعر موجود في معظم الهواتف، هل تعرف وظيفته؟
1: لا
0: الآن نشوف يدي أنا.
1: طيب تضم الهواتف الذكية مستمعين مجموعة من المستشعرات التي تعمل في الخلفية، من بينها مستشعر القرب الذي يؤدي دورا أساسيا أثناء المكالمات.
0: ويكشف المستشعر وجود جسم قريب من الجزء العلوي للهاتف مثل وجه المستخدم عند وضع الجهاز على الأذن، فيعمل على إطفاء الشاشة وتعطيل اللمس مؤقتا لمنع الضغط غير المقصود وإنهاء المكالمة أو تشغيل تطبيقات أخرى.
1: وتعتمد كثير من هذه المستشعرات مستمعين على الأشعة تحت الحمراء لرصد الأجسام القريبة، وعادة ما توجد بالقرب من سماعة المكالمات، فيما دمجها بعض الهواتف الحديثة خلف الشاشة أو داخل الحوافة.
0: وقد يؤدي تعطل المستشعر إلى بقاء الشاشة مضاءة أثناء المكالمة أو انطفائها بشكل غير طبيعي، وقد يكون السبب اتساخ المنطقة المحيطة به أو وجود واقٍ للشاشة يحجبه، إضافة إلى أعطال برمجية أو تقنية.
1: لا
0: الآن عرفت يا ديانا وفهم لي. أيوة بس كانت الحكاية بأنه في أشياء فعلا بتلفتنا وبتخلينا دائما نبحث عنها وبندخل نقرأ.
1: فعلا كانت هذه مستمعينا جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. لمزيد من مقالات تقارير وأخبار يمكنكم الاطلاع عليها في كافة منصات مؤسسة عدن الغد للإعلام. أما الآن نحن وأنتم نذهب إلى فاصل مع ناصر ثم نعود إلى موضوعنا الرئيسي.

0: وعدنا إليكم مستمعينا الكرام إلى موضوعنا الرئيسي لهذه الحلقة تحت عنوان أمراض القلب.
1: نعم يا ديانا، وموضوعنا سوف يتحدث تحت هذا العنوان فعلا، ودائما احنا بنشوف بأنه تؤثر أمراض القلب في صحة الإنسان، وقد ترتبط بعوامل مثل التدخين وقلة النشاط البدني وارتفاع ضغط الدم والسكري، والاهتمام بنمط الحياة الصحي والفحص المبكر يساعدان في الوقاية والتقليل من المخاطر.
0: سنتعرف أكثر مستمعين عن هذا الموضوع مع ضيفتنا العزيزة عبر الهاتف، لكن الآن نذهب نحن وأنتم وهي إلى سماع تقرير الزميلة ليان صالح ثم نعود.
2: ليس القلب مجرد عضو ينبض في صدورنا، بل هو محرك الحياة، يعمل ليلا ونهارا لضخ الدم وإمداد أجسادنا بما تحتاجه من أكسجين وطاقة. ومع ذلك تعد أمراض القلب والأوعية الدموية من أهم المشاكل الصحية حول العالم، وقد ترتبط بعوامل يمكن التحكم في بعضها، فالتدخين وقلة النشاط البدني والغذاء غير المتوازن وارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وارتفاع نسبة الكوليسترول كلها عوامل قد تزيد من خطر الإصابة بمشاكل القلب والشرايين. وهنا تبدأ الوقاية، لا بانتظار المرض بل بالاهتمام بصحتنا قبل أن يظهر الخطر. فالنشاط البدني المناسب والحفاظ على وزن صحي وتناول غذاء متوازن والابتعاد عن التدخين ومتابعة ضغط الدم والسكر والكوليسترول خطوات بسيطة في شكلها ولكنها مهمة في حماية القلب. ولا يقل أهمية عن الوقاية الانتباه إلى الأعراض غير المعتادة، فألم أو ضغط الصدر أو ضيق التنفس أو التعب الشديد أو الدوار أو الألم الذي قد يمتد إلى الذراع أو الفك قد تكون أعراضا تحتاج إلى تقييم طبي، وخاصة إذا كانت شديدة أو مفاجئة. فالقلب لا يطلب منا الكثير، قليل من الحركة وغذاء أفضل وبعد عن التدخين وفحص دوري عند الحاجة. لنجعل الوقاية عادة والوعي أسلوب حياة، فكل نبضة في قلبك تستحق أن تحرص عليها. ليان صالح لراديو عدن الغد.
0: شكر خاص للزميلة ليان صالح على هذا التقرير. أما الآن مستمعينا فدعونا نرحب سوية نحن وأنتم بضيفتنا العزيزة عبر الهاتف الدكتورة مروة حسين علي أخصائية باطنية. ويا صباح الخير يا دكتورة مروة.
3: صباح النور يا ديانا، واهلا وسهلا فيك، وصباح الخير على جميع مستمعي اذاعه عدن الكرام، ويسعدني طبعا التواجد معكم اليوم.
0: يا اهلا وسهلا بك يا دكتوره. وبدايه يا دكتوره مروه، ما ابرز امراض القلب التي يمكن ان تصيب الانسان؟
3: طبعا هناك عديد من الامراض اللي ممكن ان تصيب قلب الانسان طبعا، ولكن معنا اهم الامراض هي امراض الشريان الساقي اللي تسمى بالكورناري ارتري ديزيز. هذا عادة تحصل نتيجة انسداد في الشرايين التي تعمل تروية لعضلة القلب، فتلف هذه الشرايين بسبب ما ممكن تؤدينا إلى الإصابة بهذه بمرض الشريان الساقي. برضه كمان معانا من الأمراض المنتشرة كثير فشل أو قصور في عضلة القلب اللي بما يسمى الهارت فيلير، إنه عضلة القلب تكون مش قادرة على ضخ الدم إلى كافة أجزاء الجسم بكفاءة عالية. وكمان معانا اضطرابات ضربات القلب وهي تسمى الأريتمية، طبعا هذه حاجات منتشرة بوقتنا الحالي، يحصل الاختلال بكهرباء القلب سواء يحصل بشكل متسارع بما يسمى بالتاكيكارديا أو تباطؤ بما يسمى برضه بالبراديكارديا أو عدم انتظام ضربات القلب. طبعا هناك أسباب عديدة لها، سأذكر طبعا بعضه، خاصة أنه منتشر الآن بوقت الحالي بشكل كبير، ونلاحظ أنه وجود حالات تشتكوا من الأريتمية أو اضطراب بضربات القلب. معنا برضو الأمراض الصمامات اللي هي البلبولار هارت ديزيز أو ما تسمى بالاسم الدارج عندنا بعدن اللي هي الأمراض الروماتيزية، الأمراض الروماتيزم القلب، سواء كانت هذه الأمراض ارتجاع أو تصلب للصمامات أو حتى توسعها. معانا برضو أهم واحد واللي هو اعتلال عضلة القلب اللي هو الكارديومايوباتي، هذا طبعا يحصل أكثر شيء بالشباب وقتنا الحالي، خاصة إن حصل لنا زي كده الطفرة إن الشباب بدأوا يستخدموا المواد التي تعمل على تضخم العضلات زي البروتين والهرمونات والمنشطات التي تؤدي إلى تضخم بعضلة القلب، وأيضا تعمل على تغيير في هيكل القلب وتضخمه وتمدده، ممكن يعمل إلى تصلب العضلات وتؤثر على عمل عضلة القلب. في الأمراض المزمنة أو الأمراض الخلقية اللي هي كونجنيتال هارت ديزيز، هذه أمراض يولد الشخص وهي موجودة فيه، ممكن أحيانا تضطر إلى تدخل جراحي بشكل معين، ويستمر المريض طبعا على علاجات بعض. معنا أهم سبب اللي هو ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم هذا يعتبر طبعا من أهم الأسباب الموجودة أو الأسباب الصامتة التي تؤدي إلى الموت الصامت زي ما نسميه نحن، بسبب أن زيادة ضغط الدم وعدم انتظامه، خاصة أنه ما يظهرش بأعراض واضحة، ممكن يكون لعدة سنوات مش ظاهر، ما لهش أي أضرار يعني يظهر على الإنسان، لذلك يسمى يعمل عبء طبعا هذا على القلب، ويعمل تلف بالشرايين، ويعمل تضخم ممكن يؤدي إلى انفجار، يؤدي إلى كل ممكن إلى كل يعني جزء أو كل عضو من أعضاء الجسم يؤدي له إلى تلف، يؤدي إلى تلف. طبعا ارتفاع ضغط الدم من أهم الأسباب، يؤدي إلى عبء على القلب وحدوث الأمراض المزمنة للقلب، يعني كل أنواعها تقريبا ممكن يؤديها الضغط.
1: طب دكتورة مروة، يعني ما أبرز أول علامات والأعراض اللي ممكن تستدعي إلى الانتباه وعدم تجاهل هذه الأشياء؟
3: طبعا هناك معنا العديد من الأعراض اللي ممكن اللي يجب أنه ننتبه له وعدم تجاهلها، سواء كنا كبار بالسن أو شباب يعني، وممكن برضه إذا كنا حتى أطفال وعندنا تاريخ مرضي ممكن كمان ننتبه له. من أهمه ألم الصدر. ألم الصدر طبعا يختلف عن أي ألم. ألم الصدر عادة حق أمراض القلب يكون ألم بصدر شديد، ويكون مثل الشعور أو ثقل بالصدر، سواء هذا الثقل بالصدر أو ألم الصدر بشكل نحس أنه حاجة ضاغطة علينا بشكل ضغط، أو حاجة تقصر العضلات حق الصدر، أو بسبب فرقة أو لهبة يجي لك المريض يشتكي بلهبة واصل يعني الصدرة. كمان معانا الشعور بالدوخة، طبعا الدوخة تكون دوخة شديدة، تسارع ضربات القلب بشكل مش طبيعي، ويكون لمدة دقائق يعني أكثر من دقيقة، ويكون مستمر، ممكن يصاحبه ضيق في التنفس يعني وضع الراحة عند القيام بعمل بسيط جدا أو بدل مجهود يعني معتاد عليه يوميا، أو ممكن يكون أثناء الراحة فجأة يحس بكتمة وترشح. طبعا الترشح يختلف، الترشح يكون عرق شديد يعني وكثير، ويكون بارد عادة، وهذه من أحد الأسباب يعني اللي ممكن أنه خلينا ننتبه أن هذه علامات تحذيرية أو علامات مهمة لازم أنه نروح إلى أقرب مركز صحي.
0: نعم.
3: إذا كان المريض يشتكي بتورم أو انتفاخ بالكاحلين بالقدمين بشكل مفاجئ، مش نتيجة إجهاد الرجل أو وقفة طويلة، لا، فجأة المريض يمارس عمله طبيعي وفجأة حصل له انتفاخ بالرجلين أو تورم زي ما نسميه. أيضا الشديد شعور بالإرهاق الشديد والتعب عند قيامنا بالأعمال العادية اللي معتادين عليها، فجأة نحس إنه تعبنا شديد مع إنه العمل اللي نعمله يوميا تقريبا هذه الأعمال نعمله.
0: نعم.
3: فهذه يجب علينا أن ننتبه لها، يعني كعلامات تحذيرية أنه ممكن يكون أحد أسباب أمراض القلب الخطيرة.
0: طيب يا دكتور، النغزات اللي ربما البعض يشعر بها في صدره ربما على الجهة اليسرى، هل هذه أيضا ربما من أعراض يعني تستدعي الانتباه، أم أنها ربما زي ما يقولوا بتمشي كده؟
3: لا، في طبعا النغزات يختلف، طبعا ألم الصدر أو النغزات صاحبها عادة تكون بالجهة اليسرى، تمتد إلى الذراع اليد اليسرى أو الذراع اليسرى، ممكن صاحبة النيل، ممكن يكون تعرق، ممكن تمتد لك إلى الكف أو إلى خلف الظهر. لكن النقضات أحيانا تكون علامة لانسداد الشريان، وممكن يفتح يعني ممكن يشعر لك بنقضات شوية لفترة معينة ويرتاح شوية أو يأخذ أي مسكة ممكن يهدأ. هذه ممكن تكون هي أحد الأسباب لمشاكل بالجهاز الهضمي مثل الانتفاخات، أو ممكن تكون أحد الأسباب اللي هو نحن نسميه بأمراض الصدر اللي هو اليرتسيبين، وممكن يكون أحد أسباب اللي هو الماسكولار سبازم يعني شد بالعضلات ممكن تعطينا نفس هذا، بس مش معناته أنه نحن نتفادي هذه العلامات. إذا تكررت معنا الأفضل أنه نروح إلى أقرب مركز صحي نعمل التخطيط للقلب، وإذا اضطر الأمر ممكن يعمل لنا تقييم الطبيب المتواجد بالمركز الصحي، وممكن نضطر إلى عمل الإيكو حتى.
1: نعم، بس دكتورة يعني احنا بنقدر نقول انه في عوامل ربما قد تزيد تحديدا من الإصابة بأمراض القلب مثل ما ذكرتيها مسبقا، ما هي مثلا أبرز هذه العوامل اللي ربما الإنسان مش منتبه لها حتى؟
3: طيب هناك معانا طبعا عوامل كثير نحن تعدينا إلى أمراض القلب أو إلى الخطورة بأمراض القلب. في عوامل هناك ممكن إنه نحن نعمل له موديفيكيشن اللي هي ممكن نتحكم فيها، وفي عوامل ما نقدرش طبعا نتحكم فيها. من أهم العوامل اللي ما نقدرش نحن نتحكم فيها طبعا العمر. العمر هذا يفسر من أهم الأسباب، كلما ازداد الإنسان بالعمر كلما زادت خطورة إصابته بأمراض القلب. طبعا مش معناته ان الشباب ما يحصل لهمش اي امراض بالقلب او يعني صغار السن، الشباب ممكن يحصل لهم برضو امراض القلب، برضو الاطفال اذا كان هذا الطفل عنده تاريخ مرضي في احد مسببات امراض القلب مثل ارتفاع الكوليسترول الوراثي، في احد من عائلته من الدرجه الاولى عنده اصابات بامراض القلب، فيجب عليهم انه يعملوا الفحص الدوري. طبعا الرجال يكون اكثر اصابه بامراض القلب من النساء، ولكن بعد سن الياس ممكن تكون المراه متساويه معه او ممكن تصاب برضه بكثره بامراض القلب. في عوامل معانا نحن ما نقدرش نتحكم فيها او نقدر نتحكم فيها زي الضغط، ضغط الدم طبعا، والسكري، ارتفاع الكوليسترول، السمنه والتدخين، والخمول البدني او عدم الحركه، التوتر النفسي. هذه من العوامل اللي نحن ممكن نقدر يعني نسيطر عليها ونعمل لك كنترول وتنقص يعني خطورة الإصابة بأمراض القلب.
0: نعم. طيب يا دكتورة مروة، هنا أحد المتابعات تسأل، يعني هي تقريبا في الريف، تقول إحنا بالنسبة لنا في الريف الحركة والشغل والتعب جزء من يومنا، كيف نعرف إن الخفقان أو ضيق النفس مجرد إرهاق، ومتى يكون علامة تستدعي فحص القلب؟
3: طبعا هناك في معانا علامات تدل على انه امراض القلب مثل زي ما قلت لك الم الصدر الشديد. طبعا الم الصدر نتيجه بدل يعني الجهد الكبير على القلب وكذا يكون الم شديد جدا، يكون مصاحب لبعض الاعراض اللي هي مش متعارف عليها، تكون زياده بضربات القلب لفتره طويله يعني ممكن حتى دقائق، ممكن يكون في شعور بقتيان، ممكن يكون صداع، ممكن دوخه شديده، ممكن تأتيها الأعراض بشكل شديدة وهي وقت راحة، يعني مش متعودة إنه وقت الراحة تجي لها هذه الأعراض. مثلاً ارتفاع الضغط أو صداع شديد، ممكن هذه تعطينا تنبؤات إنه نحن لا، يعني ممكن لازم علينا إنه نضطر نروح إلى مركز صحي. إضافة إلى الألم بالمعدة أو القيء الشديد اللي هو عدم المتوقع اللي مستمر، ويكون مصاحب بألم بالصدر، ضيق تنفس وتعرق، وممكن حتى تسرعات بضربات القلب.
1: نعم. بس دكتورة يعني ممكن نعرف بأنه كيف ممكن يؤثر التدخين تحديدا وقلة الحركة والنظام الغذائي الصحي، عفوا اللي هو غير الصحي، على القلب؟
3: طبعا هذه العوامل هي من أهم العوامل اللي نحن ممكن نقدر نتحكم فيها ونقلل أثر الإصابة بأمراض القلب. التدخين طبعا، التدخين اللي هو تأثير النيكوتين وأول أكسيد الكربون، هذه من المواد الضارة، ضارة جدا، تؤدي لنا إلى تلف شرايين والأوردة حق القلب، وأيضا جدار الشرايين، حيث أنه يعمل لنا على تقليل توسيع التروية أو وصول الدم إلى العضلة هذه، مما يؤدي إلى نقص الأكسجين بالعضلة وموت خلايا القلب. قلة الحركة طبعا من الأسباب المهمة جدا التي تؤدي إلى البدانة، تؤدي إلى زيادة الكوليسترول. طبعاً ما إنه أدى إلى البدانة وقلة الكوليسترول أدى إلى زيادة استخدام أو استهلاك المواد المشبعة بالدهون الغير صحية، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، يؤدي إلى أمراض السكري، يؤدي إلى الحاجة اللي هي مقاومة الأنسولين أو ما تسمى بالبريدياتيك عندنا بالغصمة الطبية.
1: نعم.
3: مهم جدا انه نحن نحاول على ننظم اول حاجه الامتناع قدر المستطاع تدريجيا من التدخين. الحركه مبدئيا لازم تكون اقل حاجه 30 دقيقه، وايضا محافظه على نظام غذائي متوازن. بعد ممكن يعني نقلل تدريجيا حسب احتياج الجسم، خاصه اذا كان الوزن كبير، فانك تعطي اوردر او تعطي نصيحه لمريض بديل بنقص وزنه بشكل كبير هذه صعوبة، فالأفضل إنه يبدأ تدريجياً حركة بشكل مبسط وتناول الغذاء الصحي متوازن.
0: نعم، طيب يا دكتورة مروة، ما الفرق بين النوبة القلبية والسكتة الدماغية؟
3: طبعا كلهم هو انسداد للشرايين الذي تؤدي إلى تغذية كل جزء. السكتة الدماغية أو ما تسمى بالستروك هي انسداد في الشريان الذي يؤدي إلى تدفق وتغذية الدماغ، أو ممكن تكون ناتجة عن انفجار دموي في الدماغ اللي هي تسمى بالجلطة النزيفية لأسباب نعم. عدة، منها ممكن يكون عدم انتظام الضغط، عدم انتظام السكر، معنا أسباب تانية ممكن تكون وراثية، ممكن تكون نتيجة للسن، ممكن يكون في تاريخ عائلي عندنا. وعادة أعراض السكتة الدماغية تجي لنا خجل وتنميل مفاجئ بجهة من الجسم سواء يد ورجل، ممكن يصاحبه شلل أو تنميل شلل وتنميل في الوجه، ممكن يأتي لنا المريض بصعوبة بالكلام، أو أحيانا ممكن يأتي لنا يعني بوقت متأخر وهو فقدان الوعي أو التوازن. النوبة القلبية اللي هي الهارت أتاك بما تسمى هي انسداد برضه في الشرايين الذي يساعد إلى تدفق عضلة القلب ويتبدل إلى انسداد. الانسداد ممكن يكون بسبب خثرة فأدت إلى تضيق للشرايين وعدم وصول الدم إلى عضلة القلب مثل ارتفاع الكوليسترول. وعادة زي ما قلنا يأتي المريض بألم وثقل بالصدر، عادة ما يوصف اللي هو بألم مثل الضغط على الصدر، ممكن يكون عصر وممكن يكون كحرقان بالصدر وضيق تنفس. طبعا الألم ممتد يكون عادة أكثر الأوقات يكون ممتد إلى الذراع الأيسر وإلى الفك ويمتد أيضا إلى الخلف الظهر، ولكن يجب علينا أن نميز أيضا نعم. أن الألم حق النوبة القلبية عادة ما يكون شديد، وعادة بأبسط حركة ما يتأثر عشان نفرق بينه وبين المتنة زي ما هو شائع الآن. أي أحد ممكن يحصل له أي سبازم أو أي تشدد شد في العضلة في الظهر عادة يقرصوا له المتنة زي ما عندنا متعارف.
1: أيوة، وهذا اللي بيحصل.
3: أيوة، فالأفضل أنه أي ألم في الصدر ممتد

0: أو حتى ضيق التنفس حالة طارئة تستدعي طلب المساعدة فوراً.
1: لما عادة يكون ألم الصدر زي ما قلت لك طارئ، ومهم إنه لازم نروح إلى أقرب مركز صحي إذا كان الألم شديد غير محتمل مش معتاد عليه. عادة لما ياخذ النفس يحس بصعوبة بالتنفس، يكون الألم حاجة تقتصر أو يقول لك أنا حاسس بحاجة ضاغطة على صدري مش قادر أتنفس. الألم عادة يمتد إلى الخلف، ممكن يكون الحاجات المصاحبة له هبوط بضغط الدم، برضو كمان الترشح اللي هو الرشاح البارد يحس إنه يعرق المريض، بس يقول لك أنا حاسس نفسي بردان، برضو حاسس ببرودة. الغثيان المستمر، الطرش المستمر، ألم المعدة بأكثر الحالات يكون نتيجة للنوبة القلبية، وما يجب علينا برضو إنه ما نهملش وناخذ بعين الاعتبار إن الطرش المستمر وألم المعدة من الحاجات المهمة جدا، خاصة إذا كان المريض كبير بالسن، وإذا كان المريض برضو مريض سكري، لأن مرضى السكري عادة ما يجيش عندهم الأعراض بشكل واضح، عادة تكون حقهم الأعراض بشكل مبهم، وتجي على أي نوع، يعني على شكل أي مرض تاني، ممكن تجيله على شكل طرش وإسهال، ممكن يجيله ألم بالمعدة، ممكن يجيله كزغللة بالعيون أو دوخة، ممكن فقط رشح. فهذه الحاجات يجب علينا أخذها بالاعتبار إن من الحاجات المهمة جدا، وعلينا إنه نذهب إلى أقرب مركز صحي.
0: نعم، طيب يا دكتورة مروة، يمكن لدى الكثير من المستمعين والمواطنين معلومات خاطئة وشائعة منتشرة لديهم عن أمراض القلب التي ربما تحتاج إلى تصحيح. على سبيل المثال زي ما ذكرتي على المتنة، إنه أي شخص عنده متنة لازم يروح يقرحها، فربما هي تكون نوبة زي ما ذكرتي.
1: وفي حاجات كثير طبعا عندنا شائعة أو يعني معروفة إنه هذه ما هي أو ما يعني هذه مش حق نوبة قلبية، أو هذه الأمراض يعني متعلقة بحاجات معينة حسب المفهوم أنا يعني بالمجتمع. طبعا من الحاجات الخاطئة التي تحتاج تصحيح، أول حاجة إنه أمراض النوبة القلبية مش دائما تجي بكبار السن، إنه ممكن تجي أيضا بالشباب وبالأطفال زي ما قلت لك. بالشباب نتيجة للفرط، عندنا طبعا الآن حاجة شائعة اللي هي زي ما قلت لك استخدام البروتين، استخدام المنشطات، استخدام الأدوية اللي هي أدوية الأمراض النفسية مع القات ومع كمان الزيت هذا اللي هي الشيفة، التدخين من أنواع التدخين، استخدام المواد اللي تعمل لنا نحافة شديدة، يعني الحاجات الدارجة الآن بمجتمعنا هذه ممكن تؤدي لك إلى نوبة قلبية. أيضا إنه ممكن تكون هذه الأمراض بدأت لي من الطفولة وبعدين ظهرت لي أعراض بكبر السن أو مرحلة الشباب. في بعض العائلات يكون عندها مرض وراثي، تلاحظ إنه بسن معين 10 سنوات 11 الجاهل يموت فجأة ابنهم، هم مش عارفين السبب، ويتكرر هذا بالعائلة كثير جدا. فالأفضل إنه من هذه العائلات إنه تشيك إيش سبب الموت المفاجئ. أحيانا يكون بسبب كهرباء القلب، إنه يكون في حاجة اسمها لونج كوفيد تكون أكثر بالأطفال، أو حاجة اسمها فيرجودا ديزيز تكون برضو تعمل لنا سدن ديس اللي هي الموت المفاجئ، خاصة بمرحلة الطفولة ما بين الطفولة والشباب. أيضا أمراض الكوليسترول الشائعة بالعائلة، لازم نعمل لكم كنترول أو ضبط أو تحكم بهذه النسبة من الكوليسترول بسن مبكر، عشان بمرحلة الشباب ما تعمل لنا ترشح وتعمل لنا انسداد بالشرايين. كمان معانا حاجة تانية، إنه دائما يقول لك إنه إذا ما فيش ألم بصدري أنا بخير، ما عنديش نوبة قلبية أو كذا. عادة زي ما قلت لك إنه دائما إنه ما فيش عندي ألم بصدري معناته أني مش معرضة لنوبة قلبية، مثل زي ما قلت لك مرضى السكر. مرضى السكر عادة تجي لهم النوبة القلبية على شكل طرش، على شكل إسهال، على شكل تعرق شديد، على شكل إجهاد، يحس لك فجأة حاسس نفسه مش قادر يوقف، تعبان، على شكل تورم بالرجلين، ممكن يجي له ضغط تنفس فجأة، أعراض كثيرة ممكن تجي له فجأة، تسرع بضربات القلب، وممكن حتى يتوفي لا قدر الله إذا كان عنده أي من الريسك فاكتور اللي هي من الأسباب المؤثرة.
0: نعم، بس دكتورة كمان هنا في أحد المتابعين أضاف سؤال بأنه يقول: هل الوجبات السريعة والزيت المتكرر سبب رئيسي بالإصابة بأمراض القلب؟
1: هل إيه؟
0: هل الوجبات السريعة والزيت المتكرر هو يعني سبب رئيسي لزيادة أمراض القلب؟
1: وهذه من أهم النقط اللي كنت أنا

0: كورونا استخدام الزيوت وتوقف ايضا عن استخدام الدهون. يقينا انه ما بيزيد لنا في الكوليسترول زي الان ظهر عندنا انه نستخدمي الدهون الحيوانيه في بعض الانظمه مثل نظام الكيتو دايت وغيرها من الانظمه. طبعا هذه من اخطر الحاجات اللي ممكن نحن نستخدمها ونعتمد على نظام غذائي معين اللي يكون مليء بالدهون او نظام معين مليء بالبروتين وتجاهل الحاجات الاحتياجات اللازمه للجسم مثل الكربوهيدرات السكريات بنسب معينه والدهون الصحيه وبرضه نعم. البروتينات يعني الصحيه هذه ممكن تظهر لنا يعني كهبه كده فجاه. ولاحظنا انه كثير زي الان برضه استخدام نظام الطيبات عاده هو تقريبا مشابه للانظمه اللي هي معتمده على نوع معين من الاكل معتمده على البدء بفطور مليء بالدهون. هذه إذا كان الشخص معرض لأمراض القلب أو عنده تاريخ عائلي هي من الأسباب اللي تؤدي إلى أكثر خطورة لإصابتك بأمراض القلب. في كمان معانا شوفي إنه عندنا فكرة يعني خاطئة إنه أي مريض قلب أو أي مريض كبير بالسن أو عنده ضغط أو عنده كوليسترول معين ممنوع يتحرك. طبعا هذه من الحاجات الخاطئة خاطئة خاطئة. اي مريض سواء كبير بالسن سواء صغير بالسن عنده اي امراض قلب او عنده اي مشكله مهم جدا جدا انه يمارس الرياضه. اذا مش قادر رياضه اهم حاجه انه يمشي على الاقل باليوم 30 دقيقه.
1: نعم.
0: هذه من الحاجات المهمه جدا. طبعا لازم المشي ما يكونش بشكل متسارع يكون تدريجيا ممكن حتى يمشي كل يوم 10 دقائق بعدين يزيد ربع ساعه بعدين ممكن نص ساعه وهكذا. لكن لازم من بدل يعني نشاط بدني يكون معه بشكل يومي
1: فعلا. طيب يا دكتور يعني قبل الختام وإضافة إلى الرياضة ما أهم الخطوات التي يمكن يتبعها الشخص يوميا للحفاظ على صحة قلبه؟
0: طبعا من أهم الخطوات اليومية للمحافظة أول حاجة التغذية المتوازنة إنه الإنسان يأخذ احتياجاته المناسبة بوجبته اليومية وأنه يتناول حق الوجبات الثلاثة يحاول أنه ما يتبعش أي نظام مخل في الوجبات الأساسية أو المكونات الغذاء الأساسي. ثاني حاجة معانا الحركة المنتظمة زي ما قلت كبار السن مرضى القلب أو أي مرضى لازم على الأقل يتحرك يوميا أقل حاجة 10 دقائق ممكن تزداد إلى ربع ساعة ممكن كمان تزداد إلى 30 دقيقة أو نصف ساعة يوميا ولكن الأفضل أنه إذا قادر أنه يتحرك ممكن يتحرك أكثر. الامتناع عن التدخين قدر المستطاع طبعا تماما بكل انواعه وبكل يعني اشكاله والابتعاد عن مجالسه المدخنين خاصه كبار السن او المرضى اللي هم عندهم هاي ريسك اكثر انهم ممكن يصابوا اللي هم اكثر معرضين لنوبات القلب.
1: نعم.
0: رابعا وهذه حاجه ان شاء الله انه يعني اكثر الناس يقدروا يمتنعوا عنها هي الامتناع عن التوتر والضغوطات النفسيه. طبعا كلنا نمر بضغوطات نفسيه وكلنا نعيش ببيئات متوتره ولكن الإنسان يحاول قدر المستطاع أن يستعد عن هذه التوتر والضغوطات النفسية على الأقل ينام باليوم 7 ساعات يحاول عدم إجهاد جسمه يحاول يعمل تمارين تنفس أو يأخذ قدر المستطاع باليوم يكون معه جدول معين أو وقت معين يأخذ فيه براحة كافية.
1: فعلا.
0: وخمسا متابعة المؤشرات الحيوية. طبعا انا اقصد بالمؤشرات الحيويه اللي هي دائما مرضى الضغط والسكر والكوليسترول يكون معهم جدول دوري كل 3 شهور او كل 6 شهور يعملوا ايفالويشن او تقييم بحالتهم يعملوا فحوصات يعملوا ايكو يحافظوا على نفسهم. واخيرا الحفاظ على وزن صحي مناسب تنقيص الحاجات يعني اللي تؤدي لك الى زياده امراض القلب.
1: نعم.
0: اكل مناسب والابتعاد عن اي السكريات الكثيره الفاست فود المنتشر حاليا الانظمه برضو الخاطئه وغيرها من الاشياء.
1: ان شاء الله كلنا نحافظ على صحه قلوبنا فما لدينا الا قلوبنا تنبض لهذه الحياه. شكرا جزيلا يا دكتوره مروه على هذه الدقائق من وقتك المهم وان شاء الله لقاءات اخرى. شكرا جزيلا.
0: شكرا جزيلا لك ديانا على هذه الاستضافه اللطيفه واتمنى انه قد نكون قدمنا فائدة للمستمعين الكرام. يومكم سعيد.
1: ويومك أسعد. كانت معنا عبر الهاتف الدكتورة مروة حسين علي أخصائية باطنية.

0: العودة مرة أخرى مستمعينا ومتابعينا إلى مساحتنا التفاعلية والاستقبال اتصالاتكم أيضا وآرائكم، وحطوا لنا التعليقات كالعادة عبر الواتساب أو الفيسبوك. والآن إلى سؤالنا التفاعلي معكم لهذا اليوم،
1: وهو برأيكم ما أكثر عادة يومية تؤثر على صحة القلب؟ يمكنكم التواصل معنا عبر أرقامنا 7819521 أو الهاتف الأرضي 387913. ومعنا اتصال يا ناصر، نقول ألو. يا صباح الخير.
2: يا صباح النور والورد.
1: يا صباح العافية على
0: سعادة يا ست الكل.
2: حيا حبايبي.
0: الله يحييك ويعافيك يا رب.
2: صباح الخير لناصر للجميع.
0: صباح النور.
2: ما شاء الله عليكم، الموضوع جدا جدا حلو، وتقرير ليان كان راية، والدكتورة ما شاء الله ما قصرت، تكلمت بجميع الجوانب، ما عاد عطتش ان احنا نقطة نتكلم.
0: ايوه ما شاء الله عليها، كانت ملمة في كل الاشياء.
2: بس انا بتطرق لنقطة اللي هي النوم.
1: ايوه
2: الانسان يرتب وقته يحاول ينام.
0: صحيح.
2: عشر بالكثير يكون قد نام، لانه النوم يعمل يعني علاج كامل للجسم وللصحة. أنا كمريضة سكر أرتب نفسي بثلاث أشياء: أكلي المتوازن،
1: أيوة،
2: حركتي دائما يوميا نص ساعة كان بالنهار أو كان بالليل، يعني لازم نمشي، والنوم ما تجي الساعة 8:30 10 بالكثير لا نقدر ينام.
0: ما شاء الله.
2: أيوة الحمد لله، ونصحى مع الفجر بصحة وعافية، ونرتب أمورنا ونبعد نفوسنا من المشاكل والضيق والنرفزة والعصبية، نستقبل اليوم يكون كذا جميل. والحمد لله أني ماشي على دي الأمور، اللي هو الغذاء المنظمة نفسي الغذاء، يعني كمريضة السكر.
1: أيوة.
2: الموشي، النوم البدري صراحة، غير هذا كله شرب الماء، لأن القلب هي مجرد عضلة عاملة زي المصنع داخل الجسم، عضلة بكف اليد يعني مش كبيرة، فهمتي؟
1: أيوة.
2: فالمجهود كله يكون بالنوم
1: فعلا. يمكن هذه العادة يا خالة، كثير من الناس وخصوصا الشباب ما يناموش،
0: سهروا ويسهروا والجوال،
2: الشباب أكلهم غلط، نومهم غلط، حركتهم ضعيفة، يشربوا الآن المنشطات والمسكنات يعني ما شاء الله على الدكتورة ما قصرت، قالت كل شيء. فوالله الله يعطيهم الصحة والعافية الجيل هذا اللي طالع.
0: آمين يا رب.
2: عارفة كيف بيوصل لسننا؟ نحن لسننا هذا ما شاء الله، وعاد نحن نبدع ونقري ونمشي ونعطي
1: ما شاء الله.
2: الله يعطيكم الصحة والعافية، وانتبهوا على الكلام اللي قالنا الدكتورة.
0: احنا نحاول نطبقه يعني كذا شوية شوية،
2: هذا التيكوي، هذا الأكل السريع، هذا
0: أيوة.
2: هذا والله العظيم كله دهون مشبعة، نصيح على عيالي يعني لدرجة أني بقيت بالخميس للخميس لو بخليهم يأكلوا الأكل ده.
0: يا خالة انت جيتي كده، والله انا بسمعني سألت الدكتورة نفس السؤال اللي اجاني من عوض، وكنت للأسف يعني انا اسأله ومشيش اسمع الإجابة، لانه انا من اكثر يعني من عشاق حكاية الفاست فود والوجبات أيوة السريعة، فكان السؤال مضايقني يعني.
2: ايوة والمشروبات الغازية.
0: ايوة
2: انا حمد الله يحفظه يجربه بشكل جنوني هذا. فنتمنى لكم الصحة، نحنا نتكلم ونبدع ونقول ان شاء الله ربنا بتوصلوا برضه يا بنتي بعد 25-30 سنه، بتفهموا نفوسكم هذا الشيء، وربنا يطول بالاعمار ان شاء الله.
0: امين
1: يا رب.
2: وتحياتي لكم حبايبي.
1: شكرا جزيلا لك يا ام حمزه على اتصالك الرائع. ممكن ذكرت من اهم العادات النوم وشرب المياه. أيوة. اللي كثير متغافل عليها. اتصال اخر. يا صباح الخير.
3: يا صباح النور والعافيه.
0: صباح الرضا على عيونك الحلوه.
1: صباح السرور على قلبك.
3: يا ربي الله يحفظكم يا ربي دينا وديانا وناصر حبايب قلبي. انتو الشمس تغيب لكن انتو في قلبي لا يزيد.
0: شوف على صباح جميل، شوف على كلمات حلوة.
3: ومن ناحية القلب يا بتين دلدل بدل دال القلب، شوفي اللي تعبه الإرهاق تمام.
1: ايوه.
3: والتفكير الزايد على اللزوم، التفكير.
1: ايوه.
3: والأكلات هذه السريعة والجهد. أيوة. لما تكون تسوي حاجة يعني تقيدي نفسك تعملي.
1: أيوة.
3: بعد تلاقي الدقات القلب تتكرر. ومن ناحية الكلام اللي قالته أم حمزة أنا معه، لأني أنا زيه، القلب بدري.
1: أيوة.
3: وأكلي مخصص، معناها عندنا السكر.
0: أيوة صح، أنتوا أصحاب السكر. أيوة
3: أكلنا مخصص، ونبعد عنك هذه الهدرات الزايدة والاكتئابات، ده نبعد عنه.
1: أيوة حل
3: نبعد، والله نبعد. وبعدين الشباب أنصحهم عدم مضغ القات لما نصيف الليالي. القات هذا هو اللي يتعب العيال.
0: والله سهر يعني تخيلي، يا ريت بس قات وبس. يعني احنا بنشوف كنا ابائنا بيخزنوا بس ما كانوش بيسهروا للفجر. ذولا بتلاقي هو يبدا يا خاله الساعه 9 10 وشوفي لك سهره لغايه الفجر بياذنهم عدم مخزنين.
3: بعدين يا حبيبه قلبي تحلى على قولة الفنان يحلى السمر
0: بالليل
3: بعدين تقسم الساعه 10 الليل احنا المنصوره من الساعه 12
0: لا وضعهم ثاني.
3: ها زياده قلت عني نحن تاني يا حبيبي.
0: أيوة.
3: وعن زعاج جنب البيوت وعاد لما تقول لهم أوفي الزايدو يزايدو نص منهم يا بناتي ونص من الكلاب.
0: يعني الواحد يرتاح من الدور إزعاجهم ولا من إزعاج الكلاب؟ يسكت من بالضبط؟
3: الكلاب مليانة نجدالي.
0: أيوة.
3: يزعجنا إحنا لا الحمد لله نحفظ ونروح عند الدكتور دوريات أنا يروح عند الباطني الحمد لله
1: الحمد لله
3: بس الأعمال بيد الله سبحانه وتعالى. ها
1: أيوة
3: نحن نفعل جهدنا والباقي على الله.
0: نعم
3: يلا معاكم الله حبايبي مع السلامة.
0: تسلمي يا حبيبة القلب في أمان الله. ويعني نحاول شوية الشباب، إحنا بنقدم نصائح وإحنا معكم أيضا. اتصال جديد. يا صباح الخير.
4: يا صباح النور، كيف حالك؟
0: الحمد لله، يسعد لي كل أوقاتك.
4: يا الله معك فهم السعاق المعلق.
0: أيوة إحنا عارفين المعلق. يا حي
4: اقول لك البلد اللي تجيب الهم وجع القلب
0: واللي تخلي الواحد يسهر.
1: ايوه
4: لا فظيع. الله يكون الشباب، الله يكون على الشباب
0: صحيه
4: ان شاء الله، وربك ان شاء الله يكون ربك على الناس رحيم ان شاء الله.
1: امين يا رب
4: ان شاء الله ان شاء الله.
1: طيب يا فهمي، انت اليوم سؤالنا ما اكثر عاده يوميه تؤثر في صحه القلب؟ انت يمكن جاوبت لنا انه البلاد والحكومه والمشاكل هي اللي توجع قلوبنا. طب في عادة ثانية يمكن الإنسان يمارسها؟
4: السجائر.
1: أيوة
4: السجائر هم اللي برضو يشربوا كثير، هذه الله وهذا يوجع الصدر يوجع القلب.
0: والله يعني تخيل إنه أحيانا إحنا اللي بنكون بجنب المدخنين. أيوة بننظر. نعم. بننظر أكثر من المدخن نفسه يعني.
4: أيوة حتى داخل باصات فعلا.
0: فالله يعين مثل ما قلنا. نعم ربما فعلا بعض الأشياء هي السبب. أنت ذكرت والله شيء مهم إنه وضع البلاد هو السبب اللي إحنا فيه. نعم الله يحييك يا فهمي، شكرا لك. وفهمي قال لنا بأنه أوضاع البلاد والاقتصاد المنهار والكهرباء اللي أساسا بيضلوا الناس منتظرين لها هي اللي بتخليهم يسهروا، هي اللي بتخليهم قلقانين، هي اللي بتخليهم بلا نوم وحتى يفكروا ويهموا. اتصال جديد. يا ديانا
1: ألو. يا صباح الخير.
5: يسعد صباحكم بالخير والعافية.
1: يسعد صباحك أوقاتك يا عوض.
5: يعطيكم العافية دينا وديانا والمخرج ناصر.
0: صباحك ورد.
5: والتحية للدكتورة اللي يعني قدمت كل شيء وما أسف حاجة صراحة.
0: نعم.
5: وفي نقطة برضو في ظاهرة الآن ظهرت عندنا جديدة. اللي هي الأطفال اللي أعمارهم من 12 سنة من 11 سنة من 13 سنة يعني يدخلوا شيشة إلكتروني.
1: أيوة.
5: يعني أنا قبل يومين كنت واقف جنب محل شفت طفل أجي عبي يعني 12 سنة عمره. بعدين قد عنده خبرة يعني خرج الفلتر حقه وصفى وكلم صاحب المحل قلت له يا أخي ما ينفعش كذا تعبي لي، ليش تسوي لي إذا كان هو راضين؟ طيب طفل
1: صحيح
5: أنت بادر من عندك تقول له ممنوع يا أخي أنت لا أنت السن هذا المفروض تنصحه. 12 سنة قريمة يا دينا ديانا
1: صح.
0: بس في البعض اللي تلاقي أهاليهم منشغلين عنهم، واللي بتلاقيهم خصوصا بهذا السن شوف يا عوض تلاقيهم يحبوا يقربوا كل شيء.
5: أيوة بعدين معه شلة ما عندي ثلاثة أنفار كلهم يقربوا يقول له عبي يا أبو قرن في نوع أي أبو قرن يعني يا الله قابل القنار.
0: أيوة
5: والله أسأل الله السلامة بس يعني هذا إذا كبر لا وصل لسن 25 قلوه خلاص خل
0: صحيح
5: خلوه
0: صحيح وقدره.
5: وكذلك في وجبات يعني بالاسواق يبيعوها زي الكبده هذه الكبده الكراوي حق الدجاج.
1: ايوه
5: لما تبتاع هذه لما تجي تشوف الزيت هي يغلي الكبده الزيت خده اسود
1: مع الاسف الشديد وعليها طلب. المشكله انه كثير من
5: الناس وعليها طلب واو ويشو حامي واللي شو ثمري واللي لا جابونا القلال والله يعني اصبح كل شيء مستهتر ويقول لك ليش هذا يصاب مرض القلب وليش هذا اجى القلب مدري. نعم. بسبب هذه الأشياء والفعل
0: هي الأشياء كثير بتساعد. شكرا لك يا عواض وتحياتنا كمان لك. ويعني أحيانا يكون الإنسان سبب نفسه في بعض المرات. يقول لك يا ديانا أنا دائما بسمع هذه الغنية أنا سبب نفسي بنفسي جبت صبعي صوب عيني. آخر اتصال معنا في حلقتنا اليوم نقول ألو.
6: صباح الخيرات.
1: صباح الأنوار.
6: يا
1: ميت هلا وغلا.
6: يا صباح الليرات والمسرات.
0: يا سلام.
6: هذه مشان دينا. تحية لك ديانا، تحية لك دينا، تحية لك مخرجنا ناصر فايز، يبعث لكم الصحة والمصاري
1: والمشكلة. آمين للجميع يا رب.
6: ما بدنا ننسى حدا. طيب زين سلام. الحين إيش جاب الحلقة هذه؟ أمس قلت لنا الزروب يعني. واليوم بتجيب لنا القلب.
0: شوف كيف نعمل لك مكس رهيب جدا. نعمل لكم مكس رهيب.
6: يعني مرة تفرحون احنا مرة تبركون احنا مرة تجيب لنا. لا بس برضه مليح مشان يخففوا الزربيان.
0: ايوه
6: مشان الدهون.
0: يعني مرة ما يضر. شوف انا من عندي هذه فتوى من عندي لك مرة ما يضرش.
6: ايوه بس مرة في الاسبوع قد اتفقنا ولا لا؟
0: ايوه هو ده هو خلاص.
6: بالاسبوع خلاص.
0: ايوه
6: طيب شوفوا الدكتورة معنا ما ذكرتش القات والشمة.
1: لي عليكم تذكروها.
6: القات والشمة ما ذكرته. ذكرت بس السيجارة.
0: ايوه زعلت على شكلك بتدخن.
6: انا ما ليش دخل. ما ذكرتش نفسي. نحن نناقش موضوع عام. ما ندخل في الشخصي.
0: ايوه صح. يلا نقل الموضوع العام.
6: طيب شوفي اول حاجة بالنسبة للسؤال. أول حاجة تخفيف الدهون. الشيء الثاني الحركة.
1: أيوة.
6: والفحص الدوري خاصة بعد أعمار الخمسين عسى وعلى أنه يحتاط البنية.
0: أيوة.
6: تخفيف الدهون، الحركة المستمرة، عدم الخمول، والفحص الدوري أقل شيء كل 3 شهور ما فوق. هذه أهم حاجة للأعمار اللي من فوق.
0: أيوة.
6: بس ودهو.
0: شكرا. اذا دم كذا شكرا صراحه. واحنا لازم نطبق كل الاشياء اللي ذكرناها ونحاول نوعا ما. شوف يا احمد
6: قدر ما نستطيع
0: يعني
6: الوضع صراحه ما
0: يقدر. الوضع شوف والله انا عارفه بانه احيانا نضطر ننتظر الكهرباء علشان قليل برود ونقدر ننام. يعني في اوقات يكون الانسان سهران مش بيده ولا مكتئب لانه بيده. بس قلت لك نحاول يعني عشان صحتنا. بس
6: ما هو الحين قلب الانسان مش هو بيده.
0: ايوه
6: طبعا من المحيط اللي حوله.
0: صحيح
6: الكهرباء من جام والاسعار والماء.
0: ايوه
6: كما قال فهمي اسعار الكهرباء المياه
0: الاسعار وكله من مكان.
6: الراتب مش موجود اكيد. هذا انت تضبط نفسك قد ما تستطيع.
0: صحيح.
6: اما اللي من حولك لونه يعني طنش. وعلى الله.
0: صحيح.
6: يلا شكرا جزيلا.
0: عفوا يا عزيزي.
1: صباحك يا
0: ابن لك يا عزيزنا احمد. وكان هذا الموضوع ختاما معنا في اخر المتصلين. ونروح حاليا ونشوف التعليقات المتواجده معنا في بثنا المباشر عبر صفحتنا على الفيسبوك. وبنشوف اصدقائنا حاليا المتواجدين هنا. بيقول اوكي معنا شكري باقسير. صباح الخير لكل قلب يحمل نيه طيبه ولكل روح تحاول تبدا يومها بابتسامه رغم كل شيء. اللهم اجعل صباحنا بدايه لايام جميله وارزقنا راحه البال وطمانينه القلب واخبارا تفرحنا من حيث لا نحتسب. اللهم امين يا رب.
1: امين ويسعد صباحك يا شكري. وهنا ايضا مها محمد علي صبحت علينا وبتحب انها تشاركنا في موضوعنا لهذا اليوم. تقول السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. صباحكم ورد وسعاده وراحه بال وخير وصحه وعافيه. بخصوص موضوع اليوم اسباب امراض القلب: التدخين، ارتفاع الضغط الدم، مرض السكري، ارتفاع الكوليسترول والسمنه وقله الحركه، التوتر، الاجهاد، والتاريخ العائلي والوراثه حتى نتجنب من حدوث امراض القلب. تعديل نمط الحياه اليوميه من الامتناع عن التدخين، ممارسه الرياضه بانتظام، المشي والحركه كل يوم، اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات والفواكه وتقليل الملح والدهون الضار، والحفاظ على وزن صحي ومتابعه قياس ضغط الدم والسكر. وعافانا الله واياكم من الامراض المنتشره وأعطاكم الصحة والعافية يا رب العالمين. اللهم أمين يا مها وشكرا على المشاركة.
0: شكرا لك يا مها. وهنا أبو خالد حلصم بيقول رش الورود وبخروا بأغلى أنواع العود لمن لسانهم ينطق درر وتفوح منه رائحة الورود. يسعد صباحكم ديانا دينا وناصر اللي في الكنترول. موجود صباح سعيد على ليان وجميع المتابعين في اليمن وخارج الحدود. حماكم الله وبارك لكم جميعا بجاه النبي المصطفى المحمود. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
1: نعم. وعوض هنا أضاف فعلا القاد يزيد ضربات القلب من غير أضرار أخرى يصيب بها متعاطي القاد بسبب الأتربة اللي فيه والأدوية وأكيد المبيدات وما إلى ذلك التي تستخدم له علشان يطلع سريع.
0: نعم، وهنا فتحي طاء اف سيف بيقول صباح السعادة على أحلى إذاعة، صباح الخير على الناس الغير، صباحكم نقاء كنقاء قلوبكم، طاقم راديو عدن غد، صباحكم مليء بذكر الله، وتحياتي لكم من حيفان تعز. يسعد صباحك.
1: يسعد صباحك. وهنا أسيل صباح الخير يا ديانا ويا دينا ويا ناصر والجميع المشاركات والمستمعات في عدن هذا الصباح. بالنسبة لسؤالكم اليوم أقول لكم من كلام الأولين، الحركة بركة، والحقيقة حتى القلب له نصيب من هذا الكلام، لأن لا حركة ولا مشي بعدها نقول ليش القلب تعبان، وبعضنا صح. عاد معه مثل ثاني الراحة زينة، بس إذا زادت الراحة عن حدها القلب يقول يا جماعة أنا أشتغل لحالي ولا إيش. علشان كده أشوف أن قلة الحركة والجلوس الطويل من العادات التي لازم ننتبه لها، ومعها التدخين والتوتر والأكل غير الصحي، ومثل ما يقولوا الأولين درهم وقاية خير من قنطار علاج، يعني لا ننتظر القلب يشتكي، نبدأ من اليوم بخطوة بسيطة، نمشي نتحرك نخفف الزعل والتوتر. وتحية لكل المستمعات. يسعد صباحي.
0: حقيقة يعني جابت كلام حلو وأسعدنا، تسلمي ويسعد كل أوقاتك يا رب. وهنا معنا نجيب محمد الناعري بيقول قلت صباح الياسمين فلم ترد، قلت لماذا كلما قلت صباح الياسمين حبيبتي تزداد صد، أوليست من بادلتها ودا بود فتبسمت وتسمرت قدمي وقلبي شاخص ويفوح وجد، قالت أغار من الورود جميعها دعنا نضع للورد حد، أو كلما شبهتني شبهتني دوما بورد، قلت الحقيقة إن قلبي ظالم هل تعذريني منيتي، أنا للتصالح مستعد، قالت وما قبل التصالح بيننا فبمن تشبهني إذن، قلت بزهر الياسمين المستبد، ضحكت وقامت قبلتني من يدي من يومها قسما بذات الله، أنا كلما أحد يصافحني دوما أشير ولا أرد، أخشى على الطيب الذي تركته في يدي، على الطيب الذي تركته في يدي عني يغيب للحظة، وهو الذي في كل وقت يستجد، طيبة الأحبة لو يغادر روحنا هو مستحيل مستحيل أن يرد، فبقيت وحدي والهوى يغتالني والعطر منها في يدي لا يبتعد، يا ليتها تدري بأني قد مضيت ما عاد في عيني لغيرها هواها ود، كل نساء إذا مررنا بخاطري ذكرى وذكراها وحدها هي الأبد. يسعد صباحكم طاقم عدن الغد، صباحك أسعد وكلماتك دائما الجميلة اللي بترافقنا.
1: نعم، وأذكار من العنادة بتصبح علينا وتقول صباح الورد، اللهم اجعل صباح هذا اليوم صباح فرج لكل مهموم وشفاء لكل مريض ورزق لكل محتاج واستجابة لكل داع، اللهم ارزقنا عفوك وعافيتك ومغفرتك ورضاك ورحمتك وشفاك وتوفيقك وغناك، اللهم أمين. وبتصبح علينا وبتصبح أيضا على أم حمزة وتقول والله موضوعكم جميل جدا، تعب القلب هو بسبب التفكير الكثير والسهر وعدم الحركة والتوتر هو اللي يجيب المرض، واللهم احفظنا وإياكم من الأمراض، اللهم أمين.
0: أمين يا رب العالمين. وهنا سميرة علي بتقول أكثر عادة صحية تؤثر في صحة القلب هي التدخين، والذي له أضرار كبيرة على المدخن ومن حوله، أضرار صحية ومادية، فهي لا تؤثر على الصحة فقط بل تؤثر على الحالة المادية للأسرة، والتي تعكس سلبا على حياة الأسرة وتفاقم المشاكل العائلية، كما أن عادة قلة النشاط البدني أو انعدامه يسبب ضررا كبيرا على القلب وعلى الصحة العامة للجسم.
1: نعم، يسعد صباحك. وهنا أيضا أمان الحامي من قواعد النجاح، قد تفشل في تحقيق هدفك فلا تجعل خيبة الأمل تسيطر عليك، قم من مكانك وبحث عن قارب آخر تبحر به في بحور النجاح. صباح الخير على جميع المتصلات والمراسلات والطاقم من أمان الحامي. يسعد صباحك يا أماني. وأم حمزة بتصبع علينا يسعد صباحها، وبتوجه تحية لبنتها اللي تقول دائما تذكرها اللي هي أذكار. يسعد صباحك أنت وأذكار. وفارس العبادي أيضا صبح علينا، وداليا وأيضا ملاك وأحمد عبد الواحد. وأم قاسم تقول باسمك يا الله نبدأ هذا اليوم فأعطينا خيره وأكفينا شره. يسعد صباحك يا أم قاسم، اللهم أمين. وهنا أيضا حنين تقول صباح الخير، اللهم في هذا الصباح أنزل علينا من بركتك ما يكفينا، وادفع عنا ما من نقمتك ما يؤذينا، وارزقنا من عافيتك ما يشفينا، وبارك لنا في أهلنا وأحبابنا، أسعد الله صباحكم بكل خير وصباحك أجمل يا رب. أعتقد أنه أنا قرأت كل التعليقات التي وصلتني. أيضا هنا بسيم محمد صبع علينا، وعلى أساس أنه بيجاوب على سؤالنا التفاعلي بس مش عارفة ليش تأخر.
0: طبعا كمان هنا في إخلاص ناجي بتقول صباحكم خير ويومكم أجمل، أسوأ عادة هي التدخين والأكل الغير صحي وكثرة الملح وعدم المشي اليومي لكل مريض، فالمشي والحركة هي نص العلاج. وكمان في تعليقات لسه هنا متواجدة معنا على البث المباشر. طبعا موسى محمد بيقول صباحكم ورد وسعادة، مواضيع حلوة، شكرا لكل لكم مستمع جديد، يسعد أوقاتك يا رب، ودائما أنت بتكون معنا بإذن الله تعالى من ضمن الأصدقاء الجدد. وهنا بنصبح أيضا على كل الناس الموجودة معنا، ويسعد صباحكم أوقاتكم. وإذا كان في تعليقات احنا ما قرأناها فنتمنى المعذرة في بعض الاشياء اللي ما بتكون ظاهرة معنا. طبعا ديانا قرأت كل التعليقات الموجودة عندك.
1: نعم، ووصلنا الى ختام هذه الحلقة مستمعينا، ونتمنى ان تنالت اعجابكم، وتذكروا دائما ان قلوبنا غالية علينا. فلا تجعلوا التوتر، لا تجعلوا اي العوامل الاخرى تؤثر على هذه العضلة التي تبقينا على الحياة، فدائما يجب علينا ان نعتني بقلوبنا وبأجسادنا.
0: وهذا هو ختامنا لليوم، نتمنى لكم يوم لطيف وجميل ونهار سعيد. إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: موعدنا الغد صوت كل الناس.
1: وعدتك أن لا أحبك، وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أحبك، ثم أمام القرار الكبير جبنت. وعدتك أن لا أعود وعدت، وأن لا أموت اشتياقا ومت. وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا، ولا أتذكر أني استقلت. وعدت بأشياء أكبر مني، فماذا غدا ستقول الجرائد عني؟ أكيد ستكتب أني جننت، أكيد ستكتب أني انتحرت. وعدتك أن لا أكون ضعيفا وكنت، وأن لا أقول بعينيك شعرا وقلت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدتك أن لا أبالي بشعرك حين يمر أمامي، وحين تدفق كالليل فوق الرصيف صرخت. وعدتك أن أتجاهل عينيك مهما دعاني الحنين، وحين رأيتهما تمطران نجوما شهقت. وعدتك أن لا أوجه أي رسالة حب إليك، ولكنني رغم أنفي كتبت. وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وعدتك أن لا أكون بأي مكان تكونين فيه، وحين عرفت بأنك مدعوة للعشاء ذهبت. وعدتك أن لا أحبك، كيف وأين وفي أي يوم وعدت؟ لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أتلفن ليلا إليك، وأن لا أفكر فيك إذا تمرضين، وأن لا أخاف عليك، وأن لا أقدم وردا، وأن لا أبوس يديك. وتلفنت ليلا على الرغم مني، وأرسلت وردا على الرغم مني، وبستك من بين عينيك حتى شبعت، وبستك من خلف أذنيك حتى شبعت. وعدت بألا وألا وألا، وحين اكتشفت غبائي ضحكت. وعدت بذبحك 50 مرة، وعدت بذبحك 50 مرة، وحين رأيت الدماء تغطي ثيابي تأكدت أني الذي قد ذبحت. فلا تأخذيني على محمل الجد، مهما غضبت ومهما فعلت، ومهما اشتعلت ومهما انطفأت. لقد كنت أكذب من شدة الصدق، والحمد لله أني كذبت. وعدتك أن لا أكون هنا بعد 5 دقائق، ولكن إلى أين أذهب؟ إن الشوارع مغسولة بالمطر. إلى أين أدخل؟ إن مقاهي المدينة مسكونة بالضجر. إلى أين أبحر وحدي وأنت البحار، وأنت القلوع، وأنت السفر؟ فهل ممكن أن أظل 10 دقائق أخرى لحين انقطاع المطر؟ أكيد بأني سأرحل بعد رحيل الغيوم وبعد هدوء الرياح، وإلا سأنزل ضيفا عليك إلى أن يجيء الصباح.

0: ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري ياخذ مكانك. حاولت أحب غيرك علشان أبنساك، لقيت غيرك بالغلا ما كفاني. حاولت أنسى كل شي فيه ذكراك، لقيت اسمك ما يفارق لساني. ما بيك ترجع لي لجل كثرة أخطاك، أبيك ترجع يا حبيبي عشاني. واللي خلق وجهك ولولو ثناياك، إني أحبك وإني فيك الأناني. عودتني في كل الأيام ألقاك، وشلون أبصبر في غيابك ثواني. خذ ما تبي مني بس أترجاك، لا تخلي بقلبك معي شخص ثاني. وإن كانك معزم علشان فرقاك تكفى، لا تخلي غيري.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال وقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دايماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشأها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.
4: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئا يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
6: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
7: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
8: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك
7: كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة موني جرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع موني جرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية وعيني نجمة وتيها الدرب المدار بنص محطة وخلصت وقتي وحيد شاب راسي ولا لحقت آخر قطار ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف وربعت صحرة المشاعر بالخضع.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انت شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشاب سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عضو مجلس القيادة عبد الله العليمي يشيد في دور الأمين العام للأمم المتحدة وموقفه الداعم لليمن. وزيرة الخارجية تبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مستجدات الأوضاع في اليمن. الأرياني يحذر من تهديد حوثي خطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. السيدة والسادة، نشرة الأخبار الرئيسية، أهلا بكم. أشاد عضو مجلس القيادة الرئاسية الدكتور عبدالله العليمي بالدور الذي اطلع به الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريتش واهتمامه الشخصي باليمن ومعاناة شعبه وجهوده المتواصلة من أجل إنهاء الحرب وتحقيق السلام وتخفيف المعاناة الإنسانية. وجرى خلال اللقاء بحث مستجدات الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن والجهود الأممية لإحلال السلام إلى جانب التحديات المتزايدة أمام أمن البحر الأحمر وباب المندب والملاحة الدولية. واستعرض الدكتور العليمي التطورات الميدانية والتصعيد العسكري للميليشيات الحوثية الإرهابية وما صاحبه من استهداف للمدنيين ومخيمات النازحين والأعيان المدنية، مؤكدا أن تداعيات هذا التصعيد تجاوزت حدود اليمن إلى أمن دول الجوار والبحر الأحمر وباب المندب وحركة التجارة والملاحة الدولية. وأكد الدكتور العليمي أن حماية البحر الأحمر وباب المندب لا تتحقق بالمعالجات البحرية وحدها، وأن تأمين الممرات المائية يبدأ من معالجة مصدر التهديد على الأرض عبر دعم الدولة وتعزيز قدرات مؤسساتها العسكرية والأمنية والاقتصادية بما يمكنها من حماية أراضيها وسواحلها ومياهها الإقليمية ومكافحة الإرهاب والتهريب. التقى عضو مجلس القيادة الرئاسية الفريق الأول الركن طارق صالح قائد القوات المشتركة الفريق الركن فهد بن حمد السلمان، وذلك لاستعراض تطورات المشهد اليمني وبحث سبل تعزيز وتنسيق الجهود المشتركة بما يدعم جاهزية القوات المسلحة اليمنية على المحاور والجبهات كافة لاستعادة الدولة ومؤسساتها الوطنية. وخلال اللقاء الذي عقد في مقر قيادة القوات المشتركة بالرياض أشاد طارق صالح بدور قيادة القوات المشتركة وما قدمه من دعم لا محدود للقوات المسلحة اليمنية وقوات المقاومة الوطنية لتعزيز قدراتها، مشددا على أهمية تجاوز هذه المرحلة ومواصلة تعزيز الجاهزية والتنسيق وتكامل الجهود بما يتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة. هذا وأكد الجانبان أهمية وحدة الصف وتوحيد الجهود وتكامل الأدوار ومواصلة التنسيق والعمل المشترك بما يعزز رفع المعنويات وإعادة تأهيل الوحدات ورفع جاهزيتها القتالية بمعركة استعادة الدولة ومؤسساتها ما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني لإعادة الأمن والاستقرار وبناء المستقبل. التقت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة الأمينة التنفيذية للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا الدكتورة رانيا المشاط، وذلك على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء بحث آفاق الشراكة بين الجمهورية اليمنية والإسكوا وسبل تعزيز دعم جهود الحكومة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتمكين مؤسسات الدولة وبناء قدراتها وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين. كما جرى بحث الاستفادة من الخبرات الفنية للإسكوا في مجالات رسم السياسات العامة والتخطيط التنموي والاستشارات الفنية بما يعزز مسار التعافي والتنمية المستدامة. هذا واستعرضت الزوبة جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمؤسسية رغم التحديات الاقتصادية والإنسانية التي تمر بها البلاد، مؤكدة أهمية تعزيز دور الإسكوا في مساندة اليمن وأن توجه برامجها ومشاريعها التنموية وفق الأولويات والاحتياجات الوطنية التي تحددها الحكومة وبالتنسيق مع مؤسسات الدولة. إلى ذلك بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إسماعيل ولد الشيخ مستجدات الأوضاع في اليمن وجهود تحقيق السلام والأمن والاستقرار وسبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في مختلف المجالات.
وخلال لقاء على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، استعرضت زوبا تداعيات التصعيد المستمر لميليشيات الحوثية الإرهابية على الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن وعلى أمن المنطقة وسلامة الملاحة الدولية، مؤكدة أن تحقيق السلام العادل والمستدام يتطلب موقفا دوليا حازما يلزم الميليشيات بالانخراط الجاد في مسار السلام ويضع حدا للدعم الإيراني الذي تتلقاه، مشيدة بمواقف المنظمة الثابتة والداعمة لليمن ووحدته وسيادته وسلامة أراضيه، مؤكدة أهمية استمرار هذا الدعم وتعزيز التنسيق والتعاون بما يخدم مصالح الشعب اليمني ويدعم جهود الحكومة في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية. وفي سياق منفصل، بحثت وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين الدكتورة أفراح الزوبة مع الرئيسة التنفيذية لمجموعة الأزمات الدولية الدكتورة كونفورت إيرو مستجدات الأوضاع في اليمن وانعكاساتها على أمن المنطقة وحرية الملاحة الدولية. واستعرضت الوزيرة خلال اللقاء الذي عقد على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك آخر التطورات الميدانية في ظل التصعيد الذي تشنه ميليشيا الحوثية الإرهابية في الساحل الغربي وباب المندب، وعد الوزيرة أن الحكومة إلى جانب تصديها لتصعيد ميليشيا الحوثي ماضية في إداء واجباتها تجاه المواطنين من خلال تعزيز حضور مؤسسات الدولة واستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية والإدارية وتحسين الخدمات العامة رغم التحديات الجسيمة التي خلفها الانقلاب الحوثي. حضر وزير الإعلام معمر آل إرياني المجتمع الدولي وسلطات الطيران المدني وشركات الطيران الدولية من تطور خطير كشف عنه الناطق الرسمي للقوات المسلحة يتمثل في استخدام ميليشيا الحوثية الإرهابية

أنظمة دفاعا جويا إيرانية جرى تطويرها بتقنية تتيح لها التحليق لفترات ممتدة والعمل بنظام التتبع الحراري ومهاجمة مصادر الحرارة دون القدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والميدانية. وأوضح الأرياني أن خطورة هذا التطور لا تقتصر على طبيعة الأسلحة المستخدمة وإنما تمتد إلى مواقع إطلاقها، مشيرا إلى أن ميليشيا الحوثي تستخدم هذه الأسلحة من مناطق خاضعة لسيطرتها بما في ذلك محافظة الحديدة باتجاه مسارات جوية دولية. وأكد الأرياني أن هذا الاستخدام يضع الطائرات المدنية والمسافرين فضلا عن طائرات الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والإغاثية أمام تهديد خطير يتجاوز حدود اليمن ويمس مباشرة سلامة الملاحة الجوية والإقليمية والدولية. وفي السياق ذاته أعلن الناطق الرسمي للقوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أن القوات المسلحة رصدت مؤخرا استخدام ميليشيا الحوثية الإرهابية أسلحة دفاع جوي إيرانية ذات تقنية وتكتيكات مبتكرة وجهت ضد عدد من الطائرات المدنية وحولت إلى صواريخ جوالة تنطلق من محافظة الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر. وقال النزيلي في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية سبأ نسخة منه أن هذه الصواريخ تظل في حالة تجوال مدة تصل إلى 25 دقيقة للصاروخ الواحد وتعمل بنظام التتبع الحراري وتهاجم أي مصدر حراري دون قدرة على التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، الأمر الذي يشكل تهديدا مباشرا وخطيرا لسلامة الطيران المدني وحياة المسافرين، مضيفا أن هذا التصعيد الخطير يتزامن مع التهديدات التي أطلقها مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر وأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي باستهداف وتعطيل خدمات الطيران في المنطقة، مؤكدا أن تهديد المجال الجوي جنوب البحر الأحمر وتحويله إلى منطقة تهديد للطائرات المدنية والمسافرين يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز حدود سلامة المجال الجوي اليمني إلى المساس بسلامة المجال الجوي الدولي. استهدف الطيران التابع للقوات المسلحة مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من النظام الإيراني شرق محافظة تعز وجنوبها. وذكر مصدر عسكري لوكالة الأنباء اليمنية سبأ أن الغارات الجوية استهدفت مواقع وعناصر الميليشيات الحوثية الإرهابية ومخازن للذخائر والصواريخ في مفرق ماوية ومفرق الذكرى شرق تعز ورتل تعزيزات تابعة للميليشيات في شارع 60 شمال مدينة تعز، مشيرا إلى أن الضربات الجوية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيات الحوثية وتدمير آليات عسكرية واستهداف رتل التعزيزات، كما استهدفت غارة جوية تجمعا للميليشيات الحوثية الإرهابية في منطقة السويداء بمديرية حيفان جنوب محافظة تعز ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر الميليشيات. زارت وزيرة الشؤون القانونية القاضية إشراق المخضري جبهة الكدحة بمديرية المعافر وجبهة بني بكاري بمديرية جبل حبشي والتقت أبطال القوات المسلحة المرابطين فيهما وذلك ضمن برنامج زياراتها الميدانية لمحافظة تعز للإطلاع على أوضاع المحافظة واحتياجاتها. وخلال الزيارة استمعت الوزيرة إلى احتياجات المرابطين وأبرز الصعوبات التي تواجههم مؤكدة أهمية نقل هذه الاحتياجات إلى القيادة السياسية والحكومة ومتابعتها مع الجهات المختصة. وأكدت الوزيرة المقتري أن وجودها إلى جانب أبطال القوات المسلحة في مواقعهم يأتي تقديرا لتضحياتهم وحرصا على الاطلاع المباشر على أوضاعهم، مشيدة بالدور الذي يؤديه المرابطون في الجبهتين في حماية المواطنين والتصدي لاعتداءات ميليشيات الحوثي الإرهابية والدفاع عن النظام الجمهوري، مشددة على أن دعم المقاتلين وأسنادهم والاهتمام باحتياجاتهم ورعاية الجرحى وأسر الشهداء مسؤولية وطنية تستوجب المتابعة والعمل. ختام هذه النشرة عليكم تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. عضو مجلس القيادة عبدالله العليمي يشيد بدور الأمين العام للأمم المتحدة ومواقفه الداعمة لليمن. وزيرة الخارجية تبحث مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي مستجدات الأوضاع في اليمن.
الإيراني يحذر من تهديد حوثي خطير للملاحة الجوية الدولية باستخدام أسلحة دفاع جوي إيرانية. شكرا لكم على حسن المتابعة، في أمان الله.

0: عدن الغد صوت كل الناس.
1: أحيان صعب تقول اللي تحبه أنا أحبك، مع أنها تحس أنها بسيطة لكن صعبة شعوريا، كلاميا سهلة. فيقول أصعب شعور أني أحبك ولا أقدر أقول، وأصعب كلام الكلام اللي في أول لقى أتعمد الصمت. أبي منك السوالف تطول، سولف علي يا حلو حرف وصوتك رقى. أخاف أقول إني أحبك وأكون العجول، وأخاف ما أقولها ويعيش عمري شقى. ما بين أحبك وما بين الشعور الخجول، ما همني من رحل ما دامك اللي بقى. لا تقول أحبك أنا، يكفيني إنك تقول يجعل هذا اللقى ما يكون آخر لقى.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
0: عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم نلتقيكم في عدن الغد. 899-959.
2: قالت سوف تنساني وتنسى أنني يوما وهبتك نبض وجداني، وتعشق موجة أخرى وتهجر دفء شطآني، وتجلس مثلما كنا لتسمع بعض ألحاني، ولا تعنيك أحزاني، ويسقط كالمنى اسمي وسوف يتوه عنواني. ترى ستقول يا عمري بأنك كنت تهواني، فقلت هواك إيماني ومغفرتي وعصياني، أتيتك والمنى عندي بقايا بين أحضاني، ربيع مات طائره على أنقاض بستاني، رياح الحزن تعصرني وتسخر بين وجداني، أحبك واحة هدأت عليها كل أحزاني، أحبك نسمة تروي لصمت الناس ألحاني، أحبك نشوة تسري وتشعل نار بركاني، أحبك أنت يا أملا كضوء الصبح يلقاني. أمات الحب عشاقا وحبك أنت أحياني، ولو خيرت في وطن لقلت هواك أوطاني، ولو أنساك يا عمري حنايا القلب تنساني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني، إذا ما ضعت في درب ففي عينيك عنواني.

0: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.
1: النجم الساطع، الساحر،
2: الغامض،
1: مع شوق الجماهير رجع بشكل جديد. لعبة بتغني، بتعزف
3: وبتحب.
4: جمع كل الأشكال دلوقتي، ممكن يبقى عندك تو ليت في البيت.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: والله لا يوجد شيء أنفع للمسلم قبل لقاء ربه جل وعلا من أن يحسن الظن بالله ويعظم الرغبة فيما عند الله ويرجو ثوابه جل وعلا، لأن ربنا جل وعلا كريم رحيم حليم تواب شكور سبحانه جل وعلا. ربنا جل وعلا هو أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا وأنفسنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى امرأة تبحث عن صبي لها، فلما وجدته في السبي ألصقته أو حضنته وألصقته على صدرها وأرضعته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. فكيف لا نحسن الظن بربنا جل وعلا؟ الله جل وعلا يقول لعباده كما في الحديث القدسي: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ربنا جل وعلا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار.
0: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة عدن وضواحيها.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.
2: يتوب مسيء الليل. ربنا جل وعلا ينزل كما يليق بجلاله كل ليلة، إذا بقي ثلث الليل الآخر ينزل إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب له؟ هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ سبحانه جل وعلا. وأخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم عن رجل ممن كان قبلنا لم يعمل خيرا قط، فلما كان في سياق الموت وصى أولاده وصية، قال: إذا أنا مت فحرقوني وذروا نصفي في البر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. ولما مات نفذ الأولاد وصية أبيهم، فقال الله تعالى للبر: اجمع ما فيك، وقال للبحر: اجمع ما فيك، فقام. فسأله الله تعالى، قال: لما فعلت هذا؟ قال: خشيتك يا رب وأنت أعلم. فغفر الله تعالى له سبحانه جل وعلا. ربنا جل وعلا لا يتعاظمه ذنب. قل: يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أخبرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم في من كان قبلنا، أخبرنا عن رجل في من كان قبلنا قتل 100 نفس و

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنا في العاصمة عدن المؤتمر العلمي الدولي الثاني لطب الأطفال بمشاركة أطباء وباحثين من داخل اليمن وخارجه. وفي لحج تفقد فريق من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة أعمال تركيب البيوت المحمية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. عربيا وعالميا، حررت الشرطة البحرية في بنتلاند الصومالية ناقلة نفط اختطفتها قراصنة في أغسطس الماضي وألقت القبض على عدد منهم. وفي القدس، أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قرب وضع حجر الأساس لمجمع سفارة أمريكية دائم. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% متأثرة بارتفاع النفط ومخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية. وتواصل سوريا شحن البنزين عبر ميناء بانياس ونقله برا إلى العراق. رياضيا، خسر المنتخب اليمني أمام قطر بهدف دون رد في كأس الخليج ليرفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط. وكشف روبوتو خسارته نحو 99% من ثروته بسبب مشكلات مالية وعائلية. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

دله عالم على قرية يعبد الله تعالى فيها، قال له قبل ذلك: من يحول بينك وبين الله؟ ففي الطريق جاءته الملائكة وأخذت روحه، مات في الطريق وما عمل خيرا قط، لكن غفر الله تعالى له، قد قتل 100 نفس لكنه تاب توبة نصوحة إلى الله جل وعلا. وغيرها من الأمثلة كثيرة وكثيرة تجعل المسلم حقا يحسن الظن بالله ويعظم رغبته فيما عند الله. والله تعالى قد فتح لنا باب رحمته وحسن الظن به إلى أبعد الحدود، حتى قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء، أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. والله تعالى يعطي عبده فوق ما يتمناه. إذا ظننت بالله أنه سيعطيك كذا أو سيفعل لك كذا، اعلم أن الله تعالى سيعطيك فوق ما تتمناه. ولهذا تأمل مثلا في قصة أصحاب الكهف، نقرأ هذه السورة في كل جمعة، تأمل: هؤلاء الفتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. ثبتوا على التوحيد ودعوا إلى التوحيد وخالفوا أقوامهم لأجل التوحيد، ولما علم بهم الملك الظالم في زمانهم استدعاهم وصدعوا بالحق أمامه بدعوة التوحيد فأعطاهم مهلة، فهنا هربوا إلى كهف. ماذا كانوا يظنون بالله تعالى؟ وماذا كانوا يتمنون؟ ماذا كانوا يرجون؟ غاية أمنيتهم أن الله تعالى يحفظهم في هذا الكهف من هذا الظالم وجنده. لكن تأمل كيف أن الله تعالى أعطاهم فوق ما يتمنونه، حفظهم الله تعالى، حفظ لهم عقيدتهم: وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. ثم زيادة على هذا تأملوا في كرم الله تعالى ورحمته، الله تعالى جعلهم آية للناس، أماتهم الله تعالى 300 سنين وازدادوا 9، ثم أيقظهم وجعلهم آية للناس. ولما علم بهم الناس أيقنوا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. تأمل كيف جعلهم الله آية للناس في زمانهم، تدل على البعث، تدل على اليقين بقدرة الله وعظمة الله. ثم بعد ذلك تأمل كيف أن الله تعالى أنزل فيهم آيات في أشرف كتبه في القرآن الكريم، وسمى سورة من أشرف كتبه، سمى سورة في أشرف كتبه باسم الكهف الذي أووا إليه، سورة الكهف، وخلد الله تعالى ذكرهم إلى يوم الدين في أشرف أمة، في أمة محمد، وخبرهم يتلى في أشرف كتاب أنزله الله تعالى في القرآن الكريم. يعني هل كانوا يظنون أن الله سيفعل بهم هذا؟ وهم إلى يومنا هذا لا يعرفون ولا يدرون أن الله تعالى قد أكرمهم بهذا، ماتوا وذهبوا عن الدنيا. لكن تأملوا في كرم الله تعالى، كرامة الله تعالى لا تخطر على بال. موسى عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى البحر قومه قالوا: إنا لمدركون، فرعون من ورائنا والبحر من أمامنا،
لكن انظر إلى حسن الظن بالله وقوة الرجاء، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فضرب بعصاه البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. سبحان جل وعلا. ولهذا إذا اجتمعت عليك الشدائد لا تسيء الظن بالله وتفقد الأمل وتيأس من رحمة الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. تذكر إبراهيم عليه الصلاة والسلام عندما أخذ هاجر رضي الله عنها وابنه إسماعيل، وكان رضيعا عليه الصلاة والسلام، أخذهما إلى مكة وكانت صحراء قاحلة لا إنسان فيها ولا نبات ولا حيوان ولا ماء ولا شيء، تركهما في ذلك المكان ثم انصرف، فتبعته وقالت إلى من تتركنا؟ الله أمرك بهذا؟ قال نعم. قالت إذن لا يضيعنا. الله أكبر، هذا حسن الظن بالله، اليقين بالله. قالت لا يضيعنا، ما دام أن الله أمرك فالله تعالى لا يضيعنا. ولما نفد الطعام والماء وهي ترضع ولدها، جف صدرها وترى ولدها إسماعيل عليه الصلاة والسلام يتلوى من الجوع يموت أمام عينها، ماذا تفعل وهي امرأة وحيدة في ذلك المكان؟ رأت جبل الصفا أقرب جبل، ذهبت إليه وتبحث عن الماء، ثم رأت المروة أمامها فمشت، ثم سعت في الوادي وأكملت حتى المروة، وهكذا سبعة أشواط حتى فجر الله تعالى زمزم، كشف الله كربتها. عندما تعلقت بالله، بتوحيدها لله، بيقينها لله، بتوكلها على الله، بحسن ظنها بالله، كيف كانت تسعى هاجر رضي الله عنها بقلب موقن بالله مليء بحسن الظن بالله، لأنها قالت إذن لن يضيعنا، لن يضيعنا، إن الله لا يضيع أهله. وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ضاقت عليه الجزيرة العربية حتى أوى إلى غار، غار ثور، حتى قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه والمشركون قد اقتربوا من الغار، قال يا رسول الله، يهمس إلى رسول الله يقول يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى موضع قدميه لرآنا. تأمل في السكينة، في الطمأنينة، في الثقة بالله، في حسن الظن بالله. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا. فحفظهم الله تعالى. إذن حسن الظن بالله في الحقيقة يرجع إلى قوة توحيد العبد بربه وإيمان بأسمائه وصفاته. كلما كنت على يقين بأن الله تعالى هو القدير على كل شيء، هو أرحم بك من الناس أجمعين، هو الحكيم فيما يفعل جل وعلا، لا يقدر شيئا إلا لحكمة ومصلحة وخير، والشر ليس إليك سبحانه جل وعلا، هو الكريم التواب الرحيم. كلما عظم إيمانك بأسماء الله وصفاته وعظمته وأقبلت على الله جل وعلا تحسن الظن بربك. وهكذا يعيش المسلم في حياته مع حسن الظن بالله. والله لا أنفع للمسلم من أن يعيش مع حسن الظن بالله دائما في كل أحواله. ولهذا إذا عصيت الله تعالى لا تسيء الظن بالله، تب إلى الله وأحسن الظن بالله، وأن الله تعالى يفرح بتوبة عبده إذا تاب إليه أشد من فرح رجل أضل راحلته في صحراء وعليها طعامه وشرابه، ثم اضطجع تحت شجرة ينتظر الموت، فلما أفاق رأى راحلته عند رأسه. ما ظنكم بفرح هذا الرجل؟ كيف يفرح
رجعت إليه الحياة بعد أن أيقن من الموت، حتى قال من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. تأمل، الله تعالى يفرح بتوبة عبده المؤمن أشد من فرح هذا بناقته. كيف لا نحسن الظن بربنا جل وعلا؟ ولهذا ينبغي علينا دائما أن نعيش بين جناح الخوف والرجاء، ونحسن الظن بالله تعالى دائما. هذا شعار المؤمن، وظني فيك يا ربي جميل، فحقق يا إلهي حسن ظني. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نقول في كل صباح ومساء وعند النوم سيد الاستغفار، قال اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أبوء لك يعني أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي. هكذا يعيش المسلم، هذا شعارك في الحياة، لا ترى ربك إلا محسنا منعما، أبوء لك بنعمتك علي، هذا حسن الظن بالله، دائما ترى أن الله تعالى هو المحسن، هو المعطي، أعطاك فوق ما تتمناه، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. أبوء لك بنعمتك علي، فلا ترى ربك إلا محسنا، ولا ترى نفسك إلا مذنبا مقصرا، وأبوء بذنبي. هذا يجعلك تحسن الظن بالله دائما. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فتستغفر الله. وإذا قدر الله عليك ما تكره قل هذا بذنبي، وما تدري لعل الله يرفعك درجات. انظر المرض في حقيقته، وإن كان فيه بلاء وفيه شدة على الإنسان ولا يلائمه، لكن تحسن الظن بالله في مرضك، تعلم أن الله تعالى ما ابتلاك ليشقيك، الله تعالى إنما ابتلاك ليسعدك، ليكفر من سيئاتك ويرفع في درجاتك. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ما يصيب المؤمن من وصب ولا نصب ولا حزن ولا سقم ولا هم، وقال حتى الهم يهمه، وفي حديث قال حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر به من سيئاته. إذن تحسن الظن بالله جل وعلا، فالله تعالى منعه عطاء في الحقيقة، وليس بفقيه كما قال بعض السلف، ليس بفقيه من لم يعد المصيبة نعمة والنعمة فتنة. فالله تعالى يريد بنا الخير، والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. وهكذا يعيش المسلم بحسن الظن بالله في كل أحواله، إذا مرض أحسن الظن بربه وقال هذا المرض كفارة لسيئاتي ورفع في درجاتي، فيهون عليه المرض والبلاء. وحتى لو مات بمرضه فالله تعالى يريد له الخير، لا تدري لعلك إذا عشت تفتن في دينك، فالله تعالى قطع عمرك حتى لا تفتن في دينك، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. والله تعالى ربما يريد أن يوصلك إلى منزلة عالية في الجنة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد تكون له المنزلة العالية في الجنة لا يبلغها بعمله، فيبتليه الله تعالى ثم يصبره حتى يبلغ تلك المنزلة، كما يعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. فأحسن الظن بالله، الله تعالى لا يخيب من رجاه ولا يرد من دعاه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث خصال، قال إما أن يعجل له ما يريد
وإما أن يدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء بمثله. فإذا دائما الله يستجيب دعائك، لا تقول الله ما استجاب لي، لا تقول أنا تمنيت كذا وسألت كذا والله ما أعطاني، لا، الله تعالى أعطاك فوق ما تتمناه، لكن الله تعالى يعطيك ما يريد هو لا كما تريد أنت. الله يعطيك بما هو الأصلح لنفسك وأنت لا تدري. ولهذا قال الله تعالى وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا يجعل العبد يسلم لربه جل وعلا، يسلم لله، يعلم أن الله تعالى ما يريد له إلا الخير. بمجرد أن يشعر بهذا فهذا والله أعظم خير. بمجرد أن تحمل هذه العقيدة الطيبة، حسن الظن بالله دائما في كل أحوالك، فهذا أعظم خير الله تعالى أعطاكه. فعليك أن تستبشر دائما بحسن الظن بالله جل وعلا. انظر إلى حال الصحابة رضي الله عنهم في صلح الحديبية مثلا، كيف أنهم كانوا مشتاقين لأداء العمرة ومنعهم الكفار، وكانت القوة عندهم، يستطيعون أن يجاهدوا وأن يغلبوا الكفار وينصرهم الله تعالى ويفتحوا مكة، لكن الله تعالى أوحى إلى نبيه أن يقبل بهذا الصلح. وكانت الشروط في الظاهر مع المشركين، من يخرج من مكة إلى المدينة مسلما يرده النبي صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الشروط التي في الظاهر هي جائرة على المسلمين، فيها ظلم على المسلمين. فحتى أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك أن يحلقوا رؤوسهم، أن ينحروا هديهم ويحلقوا رؤوسهم، فما تحركوا، ينتظرون لعل الله ينسخ هذا الأمر. ثم لما فعل النبي صلى الله عليه وسلم امتثلوا أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن نفوسهم فيها شيء. حتى جاء عمر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ألست نبي الله حقا؟ قال بلى. ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ لماذا نرضى بهذا الصلح؟ قال أنا رسول الله وعبده وهو ناصري. أنت حسن ظن بالله، الله تعالى قدر هذا وأمر بهذا. وسبحان الله، الله تعالى أنزل عندما ذهبوا إلى المدينة إنا فتحنا لك فتحا مبينا. إلى الآن الصحابة رضي الله عنهم يستغربون، حتى قالوا يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم، فاطمأنت قلوبهم. لكن تأملوا في حسن الظن بالله، كيف أن الله تعالى قدر هذا الصلح. كما تعرفون في السيرة النبوية كان فيه خير عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم انتهز هذه الفرصة، لأن كان من بنود الصلح وقف الحرب بين المسلمين والكفار 10 سنين، ومن أراد أن يدخل مع محمد دخل، ومن أراد أن يدخل مع قريش دخل، ليس هناك إرهاب فكري في الجزيرة العربية، والكل أصبح مختارا يختار الدين الذي يريده. فهنا استغل النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفرصة، لأن دين الإسلام دين عقل وحكمة ورحمة وفطرة، فما كلما أحد بالإسلام يعقل شيئا إلا دخل فيه. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء والسرايا. بعد سنتين نقض الكفار الصلح وخرج إليهم النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة. الشاهد من هذا الكلام كله، كم كان عدد الصحابة في صلح الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ 1400. كم كان عدد الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة؟ الله أكبر، كان عددهم 10,000. تقول سبحان الله كيف تضاعف العدد من 1400 إلى 10,000 في سنتين فقط. وقبل ذلك من البعثة إلى السنة 9 يعني، أو إلى السنة 6 يعني 19 سنة،
13 سنة 13 سنة في مكة، وبعد ذلك 6 سنوات إلى صلح الحديبية السنة السادسة، كان صلح الحديبية يعني مجموعها 19 سنة. في هاتين السنتين دخل في الإسلام أضعاف أضعاف من دخل في 19 سنة. انظر إلى حسن الظن بالله واليقين بالله وحكمة الله تعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. دائما استبشر بربك. ولذلك العيب فينا نحن الذين لا نحسن

وأحسنت الظن بالله وعندك قوة رجاء بالله أن الله سيعطيك هذا الأمر، تجدك تعمل وتجتهد في حفظ القرآن الكريم. لماذا؟ لأن عندك حسن ظن بالله، وبإذن الله الله تعالى يعطيك أكثر من هذا. لكن تخيل إنسان يقصر فيه، يقول لا وين أنا وين حفظ القرآن، أين أنا وأين حفظ القرآن الكريم، ما يمكن، مستحيل، ذهب عمري وأنا ما حفظت والآن كبير. فتجده يقصر في حسن الظن بالله فلا يحفظ القرآن، لا يجتهد أصلا في حفظ القرآن. إذن السر في التوفيق حسن الظن بالله في كل حال، فعليك دائما أن تستبشر برحمة الله وتحسن الظن بالله. وإياك إياك أن تقصر في هذا وأن تسيء الظن بالله. المسلم دائما يحسن الظن بربه جل وعلا، ولهذا ما يدخل الخلل على الإنسان إلا بسوء ظنه بالله. المشرك ما عبد غير الله إلا لأنه يسيء الظن بالله. تقول لهذا الذي يدعو غير الله، أنت لماذا تذهب إلى هذا الولي وتقول يا ولي فلان أعطني، قربني، اشفني؟ لماذا؟ أتظن أن الله لا يسمعك؟ أتظن أن الله لا يراك؟ أتظن أن الله لا يقدر على إجابتك؟ أتظن أن الله لا يعلم حالك؟ إذا ما تظن، ماذا تظن بربك؟ وربما يظن أن الله تعالى لن يعطيه إلا إذا دعا هذا الولي، يقول أنا فقير ومذنب وهذا ولي له جاه عند الله، فأنا أتوسط من خلال هذا الولي، أجعله واسطة بيني وبين الله. نقول هذا سوء ظن بالله، لأنك أسأت الظن برحمة الله تعالى. أتظن أن الله لن يرحمك إلا إذا جعلت بينك وبينه واسطة؟ والله تعالى ما أمر بهذا أبدا، بل جعل هذا من الشرك. ولهذا قال إبراهيم خليل الرحمن لقومه، قال فما ظنكم برب العالمين، لما أنكر عليهم الشرك قال فما ظنكم برب العالمين، أنتم ماذا تظنون بالله؟ قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، إذا لماذا تدعو غير الله؟ أنت تسيء الظن بالله. الذي يعصي الله إنما أتي بسبب غفلة عن الله وسوء ظن بالله، لأن الذي يعصي الله كأنه يظن أن الله لا يراه ولا يسمعه، وأنه كأنه خرج عن قبضة الله وقدرته، لذلك يتمتع ويعصي الله. ولهذا الله تعالى يقول لأهل النار، قال وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فسوء الظن بالله هو الذي يجعل الإنسان يعصي الله، يسيء الظن بالله فيغفل عن الله، كأنه يظن الله لا يراه لا يسمعه فيعصي الله تعالى. وأيضا كم من الناس من يدخل في قلوبهم سوء الظن بالله بسبب عدم قناعتهم في هذه الدنيا، يعيش في الدنيا إذا رأى أن الله أعطى فلان النعمة، أعطاه مالا، أعطاه منصبا، يبدأ يقول لماذا الله ما أعطاني، لماذا ما جعل رتبتي كذا، لماذا ما جعل عندي هذا المال، فيبدأ يرى ما في أعين، يرى ما في أيدي الناس، و يعني يسيء الظن بربه جل وعلا، يشعر أنه مبخوس الحظ، أنه ناقص النصيب، يعني كأنه يشعر أن الله ظلم في هذه الدنيا وما أعطى حقه في هذه الدنيا، فيعيش في تعاسة وشقاء وهم. وهكذا الذي يحسد غيره، حتى ربما يكون هذا بين طلاب العلم، يرى غيره طالب علم صغيرا في السن فتح الله عليه في حفظ القرآن وأقبل على الله تعالى وعنده نشاط في العلم وتفوق على من كان قبله، فيتسلل في قلبه سوء الظن، فيسيء الظن بربه، يحسد أخاه المسلم، وليش الله تعالى جعله فوقي وأنا أطلب العلم من قديم والله ما فتح.

0: فيدخل في قلب سوء الظن بالله. الحسد في الحقيقة سوء ظن بالله. ماذا تظن؟ تظن أن الله تعالى لما أعطى فلانا هذه النعمة هو ما يستحقها؟ أو تظن أن الله تعالى رحمته محجورة عليك أنت فقط؟ ما تريد أن يعطي فلانا ولا فلانا ولا فلانا، فقط تريد أن يعطيك الله تعالى أنت؟ ماذا تظن بالله؟ تحجر رحمة الله على نفسك أنت وتتمنى زوال النعم عن الناس وما تفوز بها إلا أنت؟ هذا سوء ظن بالله. الذي يظن إذا رأى واقع الأمة اليوم، واقع المسلمين، يرى أن المسلمين في تأخر، في ضعف، في ذل، وتحتل مقدساتهم وربما تكثر البدع في بعض البلاد، فيظن أن الله لن ينصر دينه، يظن أن نصر الدين يكون في زمن عيسى وتنتهي الدنيا بعد ذلك، فهذا سوء ظن بالله. والله يقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، لا تدري. وهكذا إياك أن تسيء الظن بالله أو تقصر في الظن بالله تعالى، أرجو الله وحده. بعض الناس إذا ابتلي ببلاء، مشاكل في بيته مع زوجته مثلا، وربما حصلت أمور خطيرة في البيت، امرأة ابتليت بزوج والعياذ بالله ظالم يقسو عليها أو عنده علاقات محرمة، رجل ابتلي بامرأة تخونه أو يعني تقصر في طاعته، فتجد أنه ييأس من الحياة ويقول هذا الرجل الزوج أو هذه المرأة انتهت حياتي، أنا ما أستطيع كيف أعيش، ويرى أن الدنيا قد سودت في عينه تماما. لا تسيء الظن بالله حتى مع شدة المصائب، لا ترجو إلا الله، لا تظن أن السعادة بيد زوجتك أو بيد الزوج أو بيد أولادك، لا تظن السعادة بالمال، لا تظن أن السعادة عند المدير الفلاني أو المسؤول الفلاني، لا، أرجو الله وحده، علق قلبك بالله، أحسن الظن بالله، تجد الخير، تجد الفسحة في قلبك والسرور في نفسك، لأنك تحتسب الأجر عند الله وتعلم أن الله تعالى ما ابتلاك إلا ليعطيك. تأمل كيف حسن الظن ما يوضع في شيء إلا ويحوله إلى نعمة وينشر فيه السرور والفرح أيا كان هذا الحال. ثم إن المسلم عليه أن يرجو الله وحده، يحسن الظن بالله وحده جل وعلا، ولا يعلق قلبه بالمخلوقين، ومن هنا قد يتسلل الشرك في القلب بدون أن يشعر. طبعا الذي يعبد غير الله ويرجو غير الله، فيرجو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، فهذا من الشرك الأكبر. يذهب إلى صاحب القبر ويرجو أن يشفي مريضه، يا ولي فلان اشفي مريضي، يرجو أن يدخله الجنة، ادخلني الجنة، فهذه مطالب لا يقدر عليها إلا الله. فإذا حصل الرجاء في هذه المطالب من غير الله وعبده بمعنى أنه استغاث به وسأله الدعاء والعبادة، فهذا من الشرك الأكبر، لأنه صرف عبادة الرجاء والدعاء إلى غير الله، بخلاف الذي يرجو إنسانا يرجوه أن يفعل شيئا يقدر عليه. تذهب إلى طالب علم تقول له أرجوك أن تعلمني هذا الكتاب، أرجوك أن تسمح لي بأن أقرأ عليك القرآن، أعرض عليك القرآن، أن أتدارس معك العلم، فهذا رجاء محمود. وأيضا قد يكون الرجاء من باب الشرك الأصغر. كيف؟ إذا تعلق القلب بمخلوق، بمسؤول، بمدير، بمعلم، بأي إنسان، تعلق القلب به تعلقا شديدا، وغفل عن المنعم، تعلق القلب بالسبب ونسي المنعم، نسي رب الأسباب، ثم أخذ يرجوه ويقول له أرجوك أن تعطيني هذا الأمر، أرجوك أن تفعل لي هذا الأمر. وهنا الأمر الذي يفصل في هذا الحال هل هذا من الشرك أو ليس من الشرك، حال القلب. إذا كان في القلب تعلق بهذا الإنسان، تعلق بالسبب ونسيان المسبب، نسيان المنعم وهو الله جل وعلا، فهذا يدخل في الشرك الأصغر. تأمل كيف الشرك يتسلل على القلوب بدون شعور. فقد يبتلى الإنسان بمصيبة، مثلا يذهب إلى فلان عنده خير عنده مال، لكن يكون في قلبه افتقار إلى هذا الإنسان وتعلق شديد به، وكأنه يظن أنه هو الذي سيفرج عنه كربته، هو ما يعبده، هو فقط عند تعلق قلبي به، ويقول أرجوك أن تفعل لي كذا، أرجوك أن تعطيني هذا المال، أرجوك أن فربما يقع في الشرك الأصغر وهو لا يشعر. نعم اتخذ الأسباب لا بس تذهب إليه، لكن تقول الله تعالى لو شاء، هكذا تقول في نفسك، الله تعالى لو شاء أن يعطيني فلان أعطاني، ولو شاء أن يمنعني لا ما أعطاني. إذن العطاء والمنع بيده الله، بيد الله ليس بيد فلان. فهكذا يكون عندي يقين، ثم يذهب إلى فلان، يا فلان يعني الله أنا حصل لي كذا وكذا، ويعني أسأل الله تعالى أن يجعلك سببا لفك كربتي وكذا، يعني يكون عنده هدوء نفس، طمأنينة قلب وراحة بال. فهكذا يحسن الظن بالله ويعلق قلبه، يرجو الله وحده لا يرجو أحدا من الخلق، يتوكل على الله وحده جل وعلا. لكن عرفنا إذا حصل رجاء لمخلوق فيما يقدر عليه بدون أن يتعلق القلب، وكان مضطرا أو محتاجا إلى هذا فلا بأس، لكن دائما يعلق قلبه بالله. ومع ذلك المسلم إذا توكل على الله ويعني افتقر إلى الله وحده، والله سيجد الفرج والخير من عندي ربه جل وعلا. وهكذا المسلم يحسن الظن بالله حتى عند الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه جل وعلا. أحسن الظن بالله. والعلماء يذكرون مسألة معروفة وهي أيهما يغلب، الرجاء أو الخوف؟ عامة السلف أنه عند الموت يغلب الرجاء، لكن في الدنيا هناك خلاف، وإن كان الأقرب أنه لا بد من الرجاء مع الخوف. إنسان يرجو رحمة الله لكن لا يخاف سيقع في المحرمات والمعاصي، تقول يا فلان تب إلى الله، يقول لك الله غفور رحيم، لا هذا ليس من حسن الظن بالله، هذا ليس من الرجاء المحمود. لماذا؟ لأن حسن الظن بالله والرجاء الصحيح لا بد أن يكون مقرونا بالعمل الصالح. أما إنسان يعصي الله ثم يقول أنا أحسن الظن بربي والله سيرحمني، نقول هذه أماني فارغة، وهذا هو الغرور المذموم. الدليل على هذا قول الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. تأمل كيف جعل الذي يرجو رحمة الله حقا هو من؟ إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله، يعني الذي يقوم بهذه الأعمال العظيمة هذا الذي يرجو رحمة الله، ليس الذي يفعل المعاصي ثم يقول أنا أرجو رحمة الله. صحيح العاصي لا ييأس، لكن ليس معنى هذا أنه يصر على المعصية ويتهاون ويقول لا الله سيغفر لي، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه ليس عنده طمأنينة بالله. مثل الإنسان عنده اختبار وما ذاكر ما استعد للاختبار، ثم يقول أنا سأنجح وسأحرز الدرجة الكاملة، نقول هذا مغرور بنفسه، معجب بنفسه، وهو يعلم في قرارات نفسه أن عنده خوف وما يستطيع أن يأتي بالدرجة التي فيها نجاح، بخلاف الذي يستعد للاختبار ثم يتوكل على الله فيكون في قلبه حسن ظن أن الله سيعني يعطيني، أن الله ويرجو أن الله ينجحه في هذا الاختبار مثلا. تأمل هنا يأتي حسن الظن، أما في الصورة الأولى مع عدم الاستعداد وبذل الأسباب لا يأتي حسن الظن. لذلك الحسن البصري رحمه الله يقول إنما يعمل الناس في هذه الدنيا على حسب ظنهم بالله، أعمال الناس الدنيا على حسب ظنونهم بالله. قال فأما المؤمن فأحسن الظن بالله فأحسن العمل، وأما الفاجر أو الكافر فأساء الظن بالله فأساء العمل. فإذن لابد من الرجاء مع الخوف، وكذلك الإنسان إذا خاف وغلب جانب الخوف وما كان عنده رجاء ييأس من رحمة الله، يقول خلاص الله ما بيغفر لي، أنا فعلت كذا وأذنبت وأسأت إلى ربي فالله لن يغفر لي. لا، لابد أن يكون سواء، هذا في الأصل. لكن كما هو معلوم هذا لا يعني أن الإنسان أحيانا في بعض الحالات يشعر أن الرجاء عنده أعظم من الخوف. مثلا يفتح الله على قلبك، يعني إذا قرأت مثلا آيات في الرحمة أو تذكرت يعني موقفا أو كذا، فكان في قلبك حسن ظن بالله وقوة رجاء وإقبال على الله حتى يعني غلب على قلبك هذا الأمر، هذا طيب.
1: الله يحفظ جماعتنا ولمتنا.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: عشان ما تاخذ طابور طويل وتكره الزحام الكثير، جرب استلم فلوسك من أي وكيل، أو أودعها لحسابك مباشرة في بنك الشمول عبر شبكة شمول باي. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل، أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك واستمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
3: لأن عندك أصل الخوف، وأحيانا ربما يغلب على قلبك الخوف، كما كان بعض السلف إذا أوى إلى فراش يتقلب ويقول النار النار، ف يعني غلب على قلبه الخوف في بعض الأحوال، غلب على قلبه الرجاء في بعض الأحوال. هذا لا يضر ما دام عنده أصل الرجاء وأصل الخوف، فهما جناحان يسير بهما المسلم إلى ربه جل وعلا. وهكذا الإمام مالك رحمه الله تعالى دخل عليه بعض أصحابه في اليوم الذي مات فيه وهو على فراش الموت، فقالوا له: يا أبا عبد الله، كيف تجدك؟ يعني ما حالك؟ فقال له الإمام مالك، قال: والله لا أدري ما أقول لكم إلا أنكم والله ستعاينون غدا من عفو الله ما لا يكن لكم في حساب، يعني ما لا يخطر ببالكم. ثم لما خرجوا من عنده مات في تلك العشية. هكذا المسلم يحسن الظن بربه جل وعلا. أعمالنا ضعيفة، فيها الخلل، فيها الدخل، أعمالنا لن ترتقي بنا إلى الفردوس الأعلى، لكن أحسن الظن بالله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فسألوه الفردوس الأعلى، فسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة. انظر كيف النبي صلى الله عليه وسلم يريد منا أن نحسن الظن بربنا وأن نرجوه إلى أعلى الدرجات حتى نسأل الفردوس الأعلى، مع أن قد إنسان يقول: أنا وين، أين أنا وأين الفردوس الأعلى، وأنا لا أستحق الفردوس الأعلى. صحيح، لكن لا تسئ الظن بربك، أحسن الظن بالله، اسأل الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الأعرابي الذي ما عنده كثير صلاة ولا صيام ولا صدقة، قال: ولكني أحب الله ورسوله، فقال: أنت مع من أحببت، فأحسن الظن، قل: يا رب، أنت قلت قولك الحق، أنا عند ظني عبدي بي، فيا رب أنا أظن بك كل خير، أظن بك أن ترحمني وتغفر لي، أظن بك أن لا تضيعني، أظن بك أن تفتح علي من العلم النافع، أظن بك أن تجعلني من الذين يخشونك حق خشيتك، أظن بك أن تجعلني من العلماء العاملين والدعاء المخلصين، أظن بك يا رب أن تجعلني في الفردوس الأعلى، أظن بك يا رب أن تجعلني وأن ترزقني مرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. أحسن الظن بالله، أنا عند ظن عبدي بي. نسأل الله تعالى أن يملأ قلوبنا من حسن الظن به جل وعلا. نسأله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يعفو عنا وأن يجعلنا نعيش على حسن الظن به جل وعلا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
1: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيدا.
4: إنما العقارية، نعمر للمستقبل.
5: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
3: بيت من الشعر أذهلني بروعته، توسد القلب مذ أن خطه القلم، أضحى شعاري وحفزني لأكرمه 20 بيتا لها من مثله حكم. لا تشكو للناس جرحا أنت صاحبه، لا يؤلم الجرح إلا من به ألم. شكواك للناس يا ابن الناس منقصة، ومن من الناس صاح ما به سقم. الهم كالسيل والأمراض زاخرة، حمر الدلائل مهما أهلها كتموا. فإن شكوت لمن طاب الزمان له عيناك تغلي ومن تشكو له صنم. وإن شكوت لمن شكواك تسعده، أضفت جرحا لجرحك اسمه الندم. هل المواساة يوما حررت وطنا، أم التعازي بديل إن هوى العلم؟ من يندب الحظ يطفئ عين همته، لا عين للحظ إن لم تبصر الهمم. كم خاب ظني بمن أهديته ثقتي، فأجبرتني على هجرانه التهم. كم صرت جسرا لمن أحببته، فمشى على ضلوعي وكم زلت به قدم. فدأس قلبي وكان القلب منزله، فما وفائي لخل ما له قيم. لا اليأس ثوبي ولا الأمراض تكسرني، لا اليأس ثوبي ولا الأحزان تكسرني. جرحي عنيد بلسع النار يلتئم. اشرب دموعك واجرع مرها عسلا، يغزو الشموع حريق وهي تبتسم. والجم همومك واسرج ظهرها فرسا، وانهض كسيف إذا الأنصال تلتحم. عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع.

طيب قلق والشر ذئب خبيث ماكر نهم كل السكاكين صوب الشاة راكضة لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد ترى الملذات تحت يديك تزدحم فالمال والجاه تمثالان من ذهب لهما تصلي بكل لغاتها الأمم والأقوياء طواغيت فراعنة وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا شكواك شكواي يا من تكتوي ألما ما سال دم على الخدين سال دم ومن سوى الله نأوي تحت سدرتي ونستعين به عونا ونعتصم كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدم.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك دولية وتحتاج من يوصلها لك؟ خدمة السويفت متاحة لك ولأي دولة في العالم من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: تدري البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
5: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
4: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
4: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
5: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.
6: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: ليجا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة في التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
0: أعزاؤنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.

0: هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسي. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: إدارتك المالية أسهل وحساباتك دقيقة. استكشف تطبيق شمول موبايل من بنك الشمول. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
5: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: بنك الشرق اليمني شريكك الموثوق في تجارتك حول العالم. حول أموالك إلى جميع أنحاء العالم وبكل سهولة وأمان مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي. نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80477.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك، ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
4: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
5: تخيل تكون جالس في بيتك بس تقدر تشتري من أي مكان في العالم. كيف يعني؟ بكل بساطة، بطاقة ماستر كارد الافتراضية من بنك عدن الإسلامي تخليك تتسوق براحتك في أي وقت ومن أي مكان، وتقدر تنشئها بضغطة زر من تطبيق البنك وبدون زحمة مشاوير. وإذا احتجت تشحنها، ولا أسهل، تغذيها من حسابك البنكي مباشرة عبر التطبيق برضه، وميزة الأمان فيها تخليك متحكم برصيدك. تمت العملية بنجاح. بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
3: أيام زمان كنا نحط الفلوس في محفظة جل أو نحطها بكيس، وأوقات ننساها في البيت أو نضيعها، بس الآن خلاص الدنيا سهالة مع محفظة عدن كاش. المحفظة صارت في جوالك، تشحن، تحول، ترسل، تستقبل، تسدد، تدفع، تشارك، تشتري بكل سهولة وحتى بدون نت. ودع تعب الطرق القديمة وافتح حسابك أونلاين من بيتك، استمتع بالخدمات. محفظة عدن كاش، الأقرب إليك. المحفظة الرقمية الأولى والأحدث في عدن، من بنك عدن الإسلامي للتمويل الأصغر. بنك كل الناس.
4: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
5: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام لموجز الأخبار من راديو عدن الغد، ونبدأه محليا. دشنا في العاصمة عدن المؤتمر العلمي الدولي الثاني لطب الأطفال بمشاركة أطباء وباحثين من داخل اليمن وخارجه. وفي لحج تفقد فريق من وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة أعمال تركيب البيوت المحمية لدعم الإنتاج الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي. عربيا وعالميا، حررة الشرطة البحرية في بنتلاند الصومالية ناقلة نفط اختطفتها قراصنة في أغسطس الماضي وألقت القبض على عدد منهم. وفي القدس أعلن السفير الأمريكي لدى إسرائيل قرب وضع حجر الأساس لمجمع سفارة أمريكية دائم. اقتصاديا، تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 2% متأثرة بارتفاع النفط ومخاوف التضخم وتوقعات رفع الفائدة الأمريكية. وتواصل سوريا شحن البنزين عبر ميناء بانياس ونقله برا إلى العراق. رياضيا، خسر المنتخب اليمني أمام قطر بهدف دون رد في كأس الخليج ليرفع المنتخب القطري رصيده إلى 6 نقاط. وكشف روبوتو خسارته نحو 99% من ثروته بسبب مشكلات مالية وعائلية. إلى هنا وانتهى موجز الأخبار. مزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام. دمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: مرحبا بكم فضيلة الشيخ مرة أخرى في برنامج آية وحكاية، ونحن نتأمل قول الله تبارك وتعالى: وكلهم آتيه يوم القيامة فردا، لا مال ولا جاه ولا عزوة ولا قبيلة ولا جماعة ولا قريب ولا بعيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الإنسان يا شيخ مشاري عندما يدخل الدنيا يدخلها فردا، عندما يخرج منها يخرج فردا، عندما يوسد في قبره يوسد فردا، وعندما يقف بين يدي ربه يقف فردا. فينبغي أن يذكر هذا، ربه سبحانه يقول ذلك ليزين ما بينه وبين ربه، حتى إذا أتاه يوم يأتيه فردا لا يأتي يكون مستوحشا، يكون كالعبد الذي أبق فرد إلى
2: عدن. الغد صوت كل الناس.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد صوت كل الناس.
2: مولاه ردا وجر إليه جرا، لكن يجيء مع من علاقته به طيبة وحباله به موصولة، وكلهم آتي يوم القيامة فردا، كما قال ربنا في موضع آخر: ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ما خولناكم من الأموال والأنصار والخدم والخول، كل ذلك تركتموه خلف ظهوركم. وما نرى معكم شفعاءكم الذين كنتم تزعمون أنهم فيكم شركاء، أين هؤلاء؟
3: قد تقطع به.
2: هم أسلموكم وهم وضعوكم في قبوركم وهم ولوا وتركوكم و خلفوكم وراء ظهورهم. فهذه الحقيقة ينبغي أن ينتبه لها المرء. وما أحب أن لا يخلفه وراء ظهره فليقدمه أمامه. رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه مسلم، يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت.
3: الله،
2: هذا مالك، ما عدا ذلك فهو لوارثك، ليس مالك لكنه مال الوارث. مالك أنت هو أحد هذه الثلاثة: ما لبسته فأبليته، وما أكلته فأعدمته وأفنيته، وما تصدقت به فأبقيته وأمضيته. وذلك في الحديث الذي آخر الذي رواه الترمذي، لما تصدقت عائشة رضي الله عنها بالشاة كلها إلا ذراعها، فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عنها، فقالت: ذهبت كلها إلا ذراعها، فقال: بل بقيت كلها إلا ذراعها.
3: الله.
2: فهذا الذي ينبغي أن يتذكره الإنسان، وأن ماله الذي يحبه فليقدم منه إلى داره التي أمامه. أنت تعلم يا شيخ مشاري أن لكل واحد منا دارين، هذه الدار التي يسكنها في هذه الدار، والدار الأخرى التي يهيئها عند النقلة. فإن كان لك شيء خولته تحبه فقدم منه لدارك، لا تدعه كله حيث تخلف، لا تدعه كله في الموضع الذي تستدبره، لكن اجعل منه في الموضع الذي تأتيه. وذلك قال أحدهم: ومن يكن همه الدنيا ليجمعها فسوف يوما على كره يخليها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بنيها. فليقدم الإنسان، لأنه يأتي فردا على الأقل يجد، لا يجد خرابا أمامه، يجد عمرانا قد قدمه بين يديه. يذكر أصحاب التاريخ والسير أن سليمان بن عبد الملك الخليفة الأموي المشهور قال لأبي حازم التمار، أبو حازم التمار هذا أحد علماء المدينة وأحد محدثيها وأحد الوعاظ الزهاد، قاله سليمان: يا أبا حازم، ما بالنا نكره الموت؟ فقاله: يا أمير المؤمنين، لأنكم خربتم الآخرة وعمرتم الدنيا، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب.
3: الله
2: أكبر، منطقي هذا؟ هناك خراب، هذا عمران، أرأيت إنسان يترك العمران والمقيل فيه والمكوث فيه ويذهب فيمكث في الخراب؟ هذا ضد طبع الأشياء. فقال: لأنكم خربتم الدنيا، عمرتم الدنيا وخربتم الآخرة، فأنتم تكرهون الخروج من العمران إلى الخراب. فقال له: يا أبا حازم، ليت شعري ما لنا عند الله غدا؟ فقالوا يا أمير المؤمنين اعرض عملك على كتاب الله، تعرف يعني تعرف ما الذي لك عند الله. قالوا أين أجده في كتاب الله؟ قال في قوله إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. فقال عبد الملك، فقال سليمان فأين رحمة الله؟ فقال أبو حازم قريب من المحسنين.
3: الله أكبر،
2: قريب من المحسنين. وهذه القضية يا شيخ مشاري كانت حاضرة عند الموفقين، هذا التصور، ولقد جئتمونا فرادى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. وكان الموفقون حريصين على تقديم أشياء أمامهم، وكان يتراءى لهم ذلك في تصرفات الدنيا وتقلباتها. يذكروا أصحاب التواريخ أن سليمان بن عبد الملك هذا خرج يوما في نزهة مع أصحابه وندمائه، وكان من المقربين له ابن عمه عمر بن عبد العزيز. طبعا هؤلاء الأمراء سيخرجون ويصيدون ويمرحون وسيبيتون في تلك المواضيع التي اختارها لمراحهم، فيقدمون بين أيديهم خدمهم بثقلهم وخيامهم وما يحتاجون إليه في مكوثهم. عمر بن عبد العزيز لم يقدم شيئا، لم يبعث أحدا. المهم انطلقوا، فلما وصلوا إلى موضع تعريسهم كان كل واحد من هؤلاء الأمراء قد قدم أمامه أشياء، فكل ذهب إلى خيمته التي نصبت له. فلما استراح سليمان تذكر عمر بن عبد العزيز وعلم أنه لم يقدم شيئا، فقال اطلبوه. فذهبوا يبحثون عنه فوجدوه في ظل شجرة قاعدا يبكي. هذه من الغرائب، هذا الرجل هذا من الغرائب، هذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله عليه. فأخبروا سليمان إنه كذا وكذا في ظل شجرة يبكي، ادعوه. فلما جاءه قال ما لك يا أبا عبد الملك؟ فقال يا أمير المؤمنين تذكرت نفسي، ذكرت حالي في الآخرة. هو هذا الذي وقع يقيسه على أمر الآخرة. قال تذكرت نفسي فرأيت من قدم شيئا وجد شيئا، ولم أقدم شيئا فلم أجد شيئا.
3: الله،
2: هذه هي عبرة العبرة من الدنيا، هي هذه في خلاصة جميلة جدا. عمر بن عبد العزيز هؤلاء قدموا شيئا، فعندما وفدوا وجدوا ما قدموا ولم يصلوا لم يحوجهم ذلك إلى المكوث في خراب. وجدوا خياما منصوبة، وجدوا أكلا، وجدوا شربا، وجدوا مقيلا حسنا. فكذلك في الآخرة، وهو يقول أنا لم أقدم شيئا فلم أجد شيئا.
3: وهذا الإتيان باعتبار القيامة، يعني آتيه متى يبدأ هذا الإتيان؟ حتى في القبر يعني ساعة الإنسان يعني؟
2: طبعا هذا هو الإتيان. وأنت تعلم يا شيخ بشاري أن هذا الإتيان الناس تراه بأعينها، يعني أعلق الناس بالناس وأرحم الناس بالناس وألطف الناس بالناس، والذي يجوع لتشبع، والذي يسهر لتنام، والذي يضيق على نفسه ليوسع عليك، عن الأبوين، هما بيديهما تينك يضعان مولودهما في الحفرة ويذهبان يتركانه. أي منظر في الانفراد أبلغ من هذا؟ وهذه موعظة للناس لو كان الناس يتعظون. هذا بنواس كان له صاحب كثير الوعظ له، دائما ما يعظ أبا نواس، طبعا معروف أبو نواس. ثم مات ذلك الصاحب، وحضر أبو نواس جنازته ووقف على قبره، فلما رآه يوضع في قبره فردا قال له أنت اليوم ساكتا أوعظ منك ناطقا. هذا موعظة أبلغ من المواعظ التي كنت دائما تعظني بها. سكوتك اليوم في الموعظة أبلغ من نطقك.
3: طيب شيخ، كيف يوفق الإنسان بين دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حاسبني حسابا يسيرا، والحديث من نوقش الحساب عذب؟
2: عذب، ربنا سبحانه إذا أراد أن يرحم عبده حسبه حسابا يسيرا ليست فيه تلك المناقشة. إذا جاءت المناقشة والنظر في التفاصيل كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم من نقش الحساب عذب
3: أو أدخله الجنة بلا حساب ولا عذاب.
2: هذا السعداء هذه
3: الله
2: يدخله الجنة بلا حساب ولا سابقة عذاب، نسأل الله أن نكون منهم.
3: آمين يا
2: الله. لكن هذا كله لا يدفع أنه سيأتيه يوم القيامة فردا. يا شيخ مشاري، من الناس من في نومه لا ينام فردا، لا يعرف الانفراد في نومه، في مكوثه، في نهاره، في ليله، في سفره، في رحلاته، في دائما محاط بأصحابه أو بأنصاره أو بأعوانه أو بأشياعه.

0: يومئذ يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. قال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا، مودة بينكم في الحياة الدنيا قراءة، ثم يوم القيامة يلعن بعضكم ببعض يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا. أما الأتقياء هذه لا تنقطع وصلتهم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين.
1: فهذه إشارة شيخ إلى أن الإنسان ينفرد بنفسه ويخلو بنفسه ويحاسب نفسه قبل الحساب.
0: أحسنت. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. تذكر حالك في الانفراد عند الله اللي تجعل لك أنصارا لا يفارقونك ولا يلعنونك ولا يصيرون أعداء لك، وإن كانوا أقرب الأقربين. لا ينبغي أن يظن ظان أن لا هذا الغلام وهذا الولد وهذا الأب وهذا الأخ. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه.
1: المسلم سبحان الله يعني من نعم الله عز وجل عليه أن يستشعر مثل هذا الأمر، لأنه يؤمن بالبعث والنشور.
0: صدقت صدقت. وهذا الإيمان هو الحامل له على فعل الخير وعلى الصبر على تقلبة الدنيا. وهذا الذي عجب له رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عجب لأمر المؤمن، إن أمر المؤمن كله له خير، وليس لذلك وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن. إذا أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إذا أصابته ضراء صبر فكان خيرا، لأنه يرى كل ذلك مما يثيبه ربه عليه وينفعه عند انفراده بين يديه.
1: أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ويرفعنا بالقرآن العظيم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، جزاكم الله خيرا.

0: حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب.

0: دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
1: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80,047.

0: اليوم قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: أقولك اليوم عن البعوض. كم أعاني من البعوض.
0: وقضية تشغل الناس.
2: صح أنه ظروفنا المجتمعية والاقتصادية هي مسببة هذا الشيء. يعني فقداننا للبنية التحتية من كهرباء.
0: من قلب الشارع إلى أثير الإذاعة. بين الناس برنامج يفتح الملفات، يناقش القضايا، يستضيف المختصين ويرصد أبرز الأحداث وما يتصدر مواقع التواصل، لأن صوت الناس هو البداية ورأيهم هو الأهم. بين الناس يأتيكم من السبت إلى الثلاثاء في الساعة 4 عصرا على أثير راديو عدن الغد 899-959.

0: قصة جديدة ورأي يستحق أن يسمع.
1: قلت اليوم على البعض.

0: مساء الخير، مساء الأمل، مساء السعادة، يا حيا ويا مرحبا بكل المتابعين الأحباء في حلقة جديدة من برنامجكم بين الناس. نلتقيكم كل يوم ونفتح معكم مواضيع جديدة في كل يوم، موضوع مختلف، موضوع نناقشه عن حكايات مجتمعنا، ونستمع إلى تطلعاتكم وننقل لكم نبض الشارع، كما يسعدنا أيضا أن نوصل آراءكم لكل من يستمع إلينا، ونأتي بمسؤول حتى يكون هناك آراء من جهة معتمدة. يا خديجة، صح؟ مساء الخير طبعا لمخرجنا عاصم حكيم ولزميلتي الغالية التي افتقدتها خديجة.
1: وأنا كذلك افتقدتك كثيرا مواهب، ويسعد مساك ويسعد مساء كل من حضر وكل من يتابع عدن الغد، وتحديدا برنامج بين الناس. هذا البرنامج الذي اعتدنا فيه دائما أن نقدم لكم كل جديد من مواضيع اجتماعية تنموية من واقع حياتنا اليومية، ونكون سعداء جدا في هذه الدقائق واللحظات القليلة التي نقضيها معكم، كما أننا نأخذكم معنا في جولة سريعة ومشوقة جدا في عالم السوشيال ميديا. كل هذا وأكثر تتابعه عبر برنامج بين الناس، ولكن بعد لحظات فكونوا معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة طبعا، ونبدأ جولتنا ونبدأ معكم الآن جولة سريعة خاطفة عن عالم السوشيال ميديا. أخبار بدأت من منشور وتحولت لحديث الناس، قصص أثارت الدهشة والجدل والغضب وحتى السخرية، والبداية كالعادة من عدن. معك يا خديجة.
1: صحيح مواهب، من عدن قصة شاب تحولت مهارته في إصلاح الهواتف إلى طوق نجاة لرجل كان على وشك أن يفقد كل شيء. إنها قصة مهندس صيانة الجوالات إسماعيل التي انتشرت تفاصيلها على منصات التواصل الاجتماعي وأثارت تفاعلا واسعا خلال سبتمبر.
0: القصة بدأت عندما وصل رجل إلى محل المهندس إسماعيل وهو في حالة خوف وارتباك شديدين، حاملا هاتفه سقط في البحر وتعرض للتلف الكامل، ولكن المفاجأة أن الهاتف لم يكن مجرد جهاز شخصي.
1: الهاتف كان يحتوي على حسابات مالية وديون وبيانات عمل مهمة باعتباره عهدة مرتبطة بعمل الرجل، وبحسب القصة المتداولة فإن فقدان هذه البيانات كان قد يضع الرجل في مأزق مالي وقانوني كبير ويجعله عاجزا عن إثبات حساباته والوفاء بحقوق الآخرين.
0: وهنا بدأت المهمة الصعبة، هاتف غارق في مياه البحر، لوحة إلكترونية تعرضت للتلف، بيانات قد تعني بالنسبة لصاحبها الفرق بين خسارة كل شيء والنجاة من أزمة كبيرة.
1: لكن المهندس إسماعيل لم يستسلم مواهب، وبعد وقت وجهد فني كبير تمكن وفق الرواية المتداولة من إعادة تشغيل الهاتف واستخراج البيانات والملفات المهمة، وبذلك تحولت ورشة صيانة صغيرة إلى مكان استعاد فيه رجل بيانات كانت بالنسبة له بمثابة طوق نجاة.
0: طبعا يا خديجة القصة لم تتوقف عند هذا الجانب النقي، فقد أشاد كثير من المتابعين بموقف المهندس إسماعيل، معتبرين إن ما قام به بعكس الشهامة والوقوف إلى جانب الآخرين في وقت الشدة.
1: صحيح مواهب، وفي المقابل فتح الموضوع نقاشا آخر، هل من المعقول أن تكون حسابات شخص وعماله وديونه وملفاته بالكامل داخل هاتف واحد؟
0: أكيد كثير يا خديجة يعملوا هكذا.
1: صحيح، وهنا جاءت النصيحة التي تكررت كثيرا، النسخ الاحتياطي ليس رفاهية، نسخة سحابية أو قرص تخزين أو حتى مستندات ورقية للأمور المهمة قد تختصر عليك الكثير من الأزمات.
0: ونذهب يا خديجة من قصة هاتف كاد أن يضيع فيه كل شيء إلى قصة أثارت غضبا واسعا في عدن، صهاريج وقاطرات تقوم بسحب ما تم تداوله بتفريغ مياه الصرف الصحي مباشرة في البحر بقرب من منطقة خط الجسر ومطار عدن.
1: المشهد أثار موجة استياء ومطالبات بالتحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذا التصرف، وسكان المناطق المجاورة تحدثوا عن روائح شديدة الإزعاج استمرت لأكثر من أسبوعين قبل أن يتم رصد عمليات التفريغ.
0: والمخاوف لم تكن مرتبطة بالرائحة فقط يا خديجة، فالتفريغ العشوائي لمياه الصرف الصحي في البحر يثير مخاوف بيئية تتعلق بتلوث المياه وتأثيرها على الحياة البحرية والشريط الساحلي، وأيضا لا ننسى الطيور والأسماك المتواجدة، حتى لو كان ما فيش أسماك على ما يقولوا، بس هناك أيضا تلوث بيئي، يعني الطيور لما تنزل تحط في البحر بالذات بخط الجسر طبعا.
1: أيوة خط الجسر. ولهذا مواهب ارتفعت أصوات المواطنين بمناشدات عاجلة للجهة المحلية مطالبين بالتحقيق في الواقعة ووقف أي ممارسات من شأنها الإضرار بالبيئة البحرية.
0: يا خديجة ومن البحر وإلى أزمة أخرى تمس كل بيت تقريبا في عدن وهي المياه.
1: أزمة المياه مواهب تعود لتتصدر حديث المواطنين، خصوصا مع ارتباط ضخ المياه بشكل مباشر بأزمة الكهرباء، وفي بعض المناطق يشكو السكان من وصول المياه على فترات متباعدة قد تصل إلى مرة كل عدة أيام.
0: والمشكلة يا خديجة أن وصول المياه لا يعني بالضرورة وصولها إلى الخزانات، أحيانا شوفي خديجة توصل للقصب بس ما تطلعش للمنازل
1: ضعيفة
0: إلا بجهد جهد ومشقة من الناس ضعيفة. وبدينا مات ويلا من رحمه ربي. فماذا يحدث عندما تأتي المياه في الوقت الذي تكون فيه الكهرباء مقطوعة؟
1: صحيح،
0: حدث ولا حرق، هذه كارثة. ببساطة المضخة المنزلية أو ما يعرف بالدينما لا تعمل طبعا،
1: وهكذا يجد المواطن نفسه أمام معادلة صعبة، لا كهرباء لتشغيل المضخة ولا مياه كافية، والحل البديل هو شراء المياه من الصهاريج الخاصة بأسعار تثقل كاهل الأسر.
0: وبحسب ما يتم تداوله حول الأزمة، فإن توقف بعض حقول الضخ يرتبط بمشكلات الطاقة والوقود، وهو ما ينعكس مباشرة على إمدادات المياه.
1: ولهذا يطالب مواطنون بتنظيم مواعيد ضخ المياه بحيث تتزامن قدر الإمكان مع ساعات تشغيل الكهرباء، أو الاستفادة من ساعات النهار لمساعدة أصحاب منظومات الطاقة الشمسية على تعبئة خزاناتهم.
0: خديجة، ونصل أيضا الآن إلى الأزمة التي جعلت الشارع العدني يعيش مشهدا يجمع بين المعاناة والسخرية. خديجة، أني نسيت الأزمة هذه 12 يوم والآن بعود لتذكرها طبعا.
1: صحيح.
0: إنها أزمة الغاز التي دفعت وسائل النقل الجديدة إلى الظهور وبقوة إلى شوارعنا في عدن.
1: نعم مواهب، نتحدث عن إنها أزمة الغاز التي دفعت وسائل نقل جديدة إلى الظهور بقوة في شوارع عدن. نعم نتحدث عن التوك توك، أو كما يسميها البعض محليا السيكل أبو ثلاثة. فمع اعتماد عدد كبير من حافلات الأجرة على الغاز كوقود بديل للبنزين، أدى نقص الغاز إلى توقف أو تراجع عمل الكثير من وسائل النقل.
0: ماذا كانت النتيجة؟ ازدحام، ركاب ينتظرون، أسعار نقل ترتفع، والمواطن يبحث عن وسيلة وتوصيلة إلى وجهته. هنا ظهر التوك توك بقوة،
1: بعضها لنقل الركاب وبعضها الآخر لنقل أسطوانات الغاز، خصوصا من المناطق التي تتوفر فيها الأسطوانات إلى المناطق التي تعاني من شحها. ومع الحديث عن وصول سعر الأسطوانة في السوق السوداء إلى نحو 18,000 ريال يمني بحسب ما تم تداوله، أصبح الحصول على الغاز بحد ذاته رحلة شاقة.
0: هنا من يرى أن التوك توك هو حلا مؤقتا فرضته الظروف، أو بيسموه المجنونة كمان يا خديجة.
1: أيوة
0: صح؟
1: أيوة.
0: تمام. وهنا من يرى في انتشاره مؤشر على حجم الأزمة الخدمية مع مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة والتنظيم المروري.
1: وبين هذا وذاك يبقى المواطن هو من يبحث يوميا عن وسيلة جديدة للتكيف مع أزمة جديدة.
0: الله يستر ولطف بنا يا خديجة. ومن عدن ننتقل إلى الأردن، ولكن هذه المرة مع قصة أثارت غضبا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي. معك يا خديجة.
1: فقد أعلنت الأجهزة الأمنية الأردنية القبض على شاب ظهر في مقطع فيديو متداول وهو يحرض كلبين على مهاجمة قطة في الشارع بينما كان يوثق المشهد.
0: المقطع أثار موجة واستنكار كبيرين بين مستخدمي منصات التواصل، وسرعان ما تحولت القضية من مجرد فيديو متداول إلى واقع تدخلت فيه الأجهزة الأمنية.
1: وبحسب ما أعلنته مديرية الأمن العام الأردني، تم تحديد هوية الشخص وإلقاء القبض عليه، وبدأت التحقيقات تمهيدا لإحالته إلى القضاء.
0: الحادثة طبعا أعادت أيضا أعيدت الحادثة إلى الواجهة، أعادت النقاش حول قوانين الرفق بالحيوان والعقوبات المرتبطة بمثل هذه الممارسات.
1: ومن الأردن إلى مصر، حيث انتقل الجدل هذه المرة إلى قضية شديدة الحساسية، زراعة الأعضاء من المحكوم عليهم بالإعدام.
0: طيب، الدكتور حسام موافي أستاذ الطب حالات الحرجة بكلية طب قصر العيني أثار جدلا واسعا بعد ما طرحه خلال برنامج تلفزيوني ربي زدني علما، تساؤلا حول إمكانية الاستفادة من أعضاء المحكوم عليهم بالإعدام لإنقاذ مرضى يحتاجون إلى زراعة الأعضاء.
1: صحيح، الطرح مواهب شمل أعضاء مثل الكلى والقلب والقرنيات وأجزاء من الكبد، مع تساؤلات حول إمكانية الاستفادة منها قبل تنفيذ الحكم أو بعده، وما إذا كان ذلك يمكن أن يتم وفق ضوابط قانونية وشرعية محددة.
0: وموافيد عائلة بحث المسألة مع الجهات المختصة ومن بينها النائب العام وشيخ الأزهر، مستندا إلى مبدأ إنقاذ حياة الإنسان.
1: لكن القضية مواهب لم تمر بهدوء، فقد أثارت اعتراضات وتساؤلات تتعلق بحرمة الجسد وحقوق المحكوم عليه والضمانات التي تمنع أي استغلال أو تجاوز.
0: خلق يا خديجة.
1: وطبعا وبين من يرى أن القضية تستحق من منظور إنقاذ المرضى ومن يركز على المحاذير القانونية والشرعية والأخلاقية، بقي السؤال مفتوحا أمام الجهات المختصة للحسم فيه وفق الأطر المعتمدة. ونصل بكم متابعينا إلى آخر قصص جولتنا، وهذه المرة من الهند، بقصة يصعب تصديقها. قرد يدخل متجر للمشروبات الكحولية في مدينة رانشي الهندية. حتى هنا ربما لا شيء غريب، لكن المفاجأة مواهب كانت عندما توجه القرد مباشرة نحو زجاجة فودكا. العاملون طبعا حاولوا إبعاده، بل وقدموا له قطعا من البسكويت لإلهائه، لكن القرد كان لديه رأي آخر. ترك البسكويت واتجه نحو الزجاجة وأمسك بها وبدأ يشرب منها وفق المقاطع المتداولة.
0: وبعدها أترى ما تناوله بالظهور، فقد القرد توازنه وأصيب بحالة من الخمول، ثم تمدد فوق الصناديق داخل المتجر وسط دهشة العاملين والزبائن.
1: والأغرب مواهب أن روايات محلية تتحدث عن مشاهدة القرد خلال الأيام السابقة وهو يلعق بقايا مشروبات من زجاجات مهملة، وهكذا تحولت الواقعة خلال وقت قصير إلى مادة طريفة انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي.
0: من مهندس أنقذ بيانات هاتف غارق إلى بحر أثار تلوث غضب الناس، إلى أزمة مياه وكهرباء وغاز قلبت تفاصيل حياتنا اليومية، وقضية أثارت غضب الأردنيين وجدل طبي شرعي قانوني في مصر، وصولا إلى القرد قرر أن يخوض تجربة غريبة داخل متجر في الهند.
1: والله لو بتشوفي وهو نايم فوق يعني صناديق الكحول يعني بتموتي الضحك عليه.
0: كانت هذه يلا خديجة،
1: كانت هذه جولتنا اليوم متابعينا في عالم السوشيال ميديا. قصص مختلفة وأحداث متباينة، لكن شيئا واحد يجمعها، السوشيال ميديا دائما تحمل لنا حكاية جديدة.
0: طبعا إلى هنا نصل معكم إلى نهاية جولتنا في السوشيال ميديا. لحظات ونعود إليكم أعزائي المتابعين، لا تروحوا بعيد، ونناقش معكم موضوع اليوم، وننتظر اتصالاتكم وتفاعلكم ورسائلكم عبر رقم برنامجنا 781-95-21-21،
1: وأيضا 02-38-791-3. ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقاتكم الكريمة عبر الفيسبوك وكذلك الواتساب. لحظات ونعود إليكم، فخليكم معنا.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام متابعينا الأحبة في كل مكان طبعا، ونبدأ معكم اليوم موضوع حلقتنا والذي هو عن مسجد العيدروس، ذاكرة عدن بين التاريخ والجدل الديني. يعد مسجد العيدروس في كريتار بعدن من أبرز المعالم التاريخية والدينية في المدينة، يرتبط بالإمام أبو بكر العيدروس الذي دفن ضريحه بجوار المسجد، ويشهد المسجد سنويا زيارة يحضرها عدد كبير من أبناء عدن، تتخللها حلقات من الذكر والقراءة وتقديم الصدقات في تقاليد متوارثة منذ عقود.
1: وفي السنوات الأخيرة أثرت هذه الزيارة جدلا دينيا بين من يراها جزء من التراث العدني ومن يعترض على بعض ممارسات زيارة الأضرحة، ومع ذلك يظل مسجد العيدروس شاهدا على تاريخ عدن وتنوعها الديني والثقافي.
0: طبعا بنفتح المجال لمستمعينا الأحبة ومتابعينا الكرام في كل مكان يا خديجة، وبيكون سؤالهم أو سؤالنا لهم: هل ترى زيارة العيدروس في كريتار تراثا متوارثا ام ممارسة مثيرة للجدل، ولماذا؟ ذكريهم بأرقامنا خديجة.
1: وطبعا كالمعتاد لمن يتابعنا عبر الفيسبوك تظهر أرقامنا أسفل الشاشة، ونذكر أيضا لمن يتابعنا عبر ترددات وموجات الFM أرقامنا هي 7819521211، كما يمكنكم التواصل معنا عبر خطنا الأرضي الذي هو 0238 7913، ولدينا اتصال هذا المساء ونقول

0: كوريا كريتر. هناك أكثر من زيارة كانت الجيلانية العيدروس أعتقد قبر المظلوم صحفي.
1: أيوة أيوة
0: ذكرينا يا خالة. أيوة بمسجد جوهر.
1: جوهر
0: أيوة أيوة
1: أيوة
0: ذكرينا كيف كانت تقوم هذه الزيارات زمان في عدن؟ كنت تحضري؟
1: أيوة
0: تمام.
1: زمان ما شاء الله العيد كنا نسمع له إنه بيجي عيد قبل ما يجي وزيارة يعني حقه.
2: أيوة
1: زعمنا حافة من سنة زعفران.
0: أيوة
1: نجبتي إيش الأمة والأماين.
0: أيوة إيش البوارق من مكان لمكان.
1: أو من مكان لمكان مكان لمكان والهريسة
0: والهريسة. أيوة والزربيان.
1: أيوة زيارة كنا زمان كنا يا سلام ما دحينا 3 سنين 4 سنين من عاد ندري.
0: خالة كان خالة لو قطعتك تذكري كان بعند مسجد العيدروس بالساحة اللي جنب المسجد الآن كله طبعا المحلات أعتقد.
1: أيوة.
0: كان في هناك يقوم اللاحق من كل المناطق. أيوة. يجيبوا أيوة. الهريس الحلاوة. أيوة. أيوة. اللوز.
1: أيوة كان الدنيا ما فيها كلية. يعني كنا نروح والله بالليل والنهار والصباح زياره يعني.
0: أيوة.
1: أيوة بالليل ونحن نزوره وده كان يعني عندنا عادي كان يعني إيش يقولوا كان أول زمان كانوا يعني مش إنه متعق يعني متطنين ولا شيء لا إلا بس كنا نحن نروح أول زمان مش إنه دحين لا ما فيش ولا تحسيه إنه في زيارة. أمس والله أمس إنه أول أمس استوى
0: مش عارفة والله أعتقد يوم الجمعة أو السبت.
1: أيوة أيوة ما حسيناهوش إلا مدري من قال نحن إنه زيارة أخي اليوم زيارة العيدروس خلاص والله ولا داري نبه ولا شيء استغفر الله العظيم. الدنيا دنيا كان زمان كنا نحس بالأم زيارة بالأعياد بكل شيء. أما دحين والله يا بنات ولا عاد نحس ولا شيء قاسي إلا الطفاية الكهرباء ضيقوا على قلوبنا احنا قابولي والله ضغط ما كانش فيه ضغط
0: غاز
1: قالي في الأيام الضغط ماسك لي يدي ورجلي.
0: ياسين عليك يا خالة ألف سلامة عليك.
2: ألف سلامة عليك يا رب.
1: والله العظيم إنني ده بعدين رحت عند الدكتور ده قابلي كتب لي إبرة.
2: أيوة.
1: حق عرق النساء.
2: أيوة.
1: مسك لي يدي وبعدين الحمد لله لما تعالت وده وخايص الضغط قالي نعم 160 مش معقول أنا يجي لي بس سكري ولا هبوط ولا أي حاجة ولا يعني إلا دحين مساكن إلا الضغط هذا يحافظ مع الحماء الحماء كهر وحماء ها يا بنات
0: ها حبيبي معك إحنا
1: معوني.
0: أيوة
1: ولا والله لو نروح ودروح ولا شفتي حتى المراوح حق الاقتصادي حتى ما تشعليبوش.
0: أيوة ما يجيبوش هواء.
1: أيوة بعدين إلا لما تحسيبون لما تصير كهرباء تفرحي.
0: خروج الصيف خلاص يا خالة
2: خلاص هانت
1: الحمد لله
2: هانت الحمد لله
1: على ما يجيب ربنا
2: إن شاء الله. أيوة صحيح
1: أتمنى يفداركم الله يحفظكم يبركم العافية.
0: أمين
2: الله يعافيك يا رب.
1: الله ربنا يسر على البلاد وعباده
2: إن شاء الله يا رب.
1: سلم عليكم خالة سميحة السلام.
0: الله
2: سلمي عليها لها السلام موصول من كل أسرة عدن الغد. تسلمي مع السلامة
0: خديجة. طبعا هذه الطقوس طيب عاصم منذ 500 عام طبعا هم يقوموا بهذه الطقوس.
2: أيوة.
0: اللي هي زيارة العيدروس.
2: أيوة.
0: وترتبط بأكثر من زيارة داخل كريتر. كمان كان في اعتقد في الشيخ حق الهاشمي ونقول ألو بعدين نرجع نكمل كلامنا. ألو يا مساء الخير.
2: اتصال جديد.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: تفضل أبو
3: فهد. يا بناتي
2: الحمد لله
0: رب العالمين.
3: الله يعطيكم العافية. معكم أبو فهد.
0: يا حي أبو فهد.
2: تسلم أبو فهد صوتك معروف.
3: الله يعطيكم العافية.
2: الله يعافيك يا رب. إيش رأيك بزيارة العيدروس؟
3: زيارة العيدروس أولا نتكلم عن مسجد العيدروس.
0: تمام.
3: مسجد العيدروس أنا أعتقد أنه أول مسجد بني داخل عدن. وأعتقد أنه بنى الشيخ البيحاني. وهذا المسجد مسجد تاريخي منذ قدم الزمان. وفي طريح بجانبه كانوا الناس يزوروا الطريح هذا. ولكن الآن جاءت لنا علوم دينية أخرى. وقالوا إنه حرام زيارة الأضرحة.
2: أيوة بدعة.
3: إنها بدعة وإنها حرام وإن هذه تقرب إلى غير الله وإنه وهو كان شوف هذا كان في العيدروس مسجد العيدروس وكان فيه طريح برضه بالمعلى يزوره الناس. ومسجد الرضا طريح برضه داخل مسجد الرضا كان هذه كانت في عدن سنويا.

0: هذه زيارة سنوية كانت موجودة. وأنا بالنسبة لي أنا كرأيي الشخصي وأعتبر أن زيارة الأطرحة مفروض تنتهي نهائيا. لأن هذا يعتبر نوع من أنواع الشرك، ونحن كنا نجهل هذه الأشياء سابقا، ولكن الآن لما تقرأ في علوم الشريعة أو في تاريخ أو سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لا توجد أنه هذه الزيارات لها أطقس أو طقوسات أو هذه ما كانت موجودة. لذلك لازم نتمسك بديننا الإسلامي بما قال الله وما قال رسوله ونمشي عليه. شكرا جزيلا وربنا يعطيكم العافية وتحياتي لكم ولكل المستمعين والمشاركين ولكل وكل
1: أسرة عدن الغد. والسلام والسلام لك أيضا لك يا أبو فهد، وشكرا على مداخلتك. طبعا الناس في عدن مواهب لما بيروحوا يزوروا مثلا العيدروس أو غيرها من الأضرحة،
2: يمكن زمان زمان الزيارة هذه كانت عبارة عن مثلا يعني بالليل يعملوا هريس وزربيان والناس تتجمع، والصباح كانوا في أعتقد زي البوارق زي فيها كتابة لا إله إلا الله وكذا، يخرجوا يمشوا بها من مسجد إلى مسجد داخل كريتر. هذا اللي يعني أذكره لما كنت صغيرة طبعا، يعني من مسجد مثلا من من من مسجد الجيلاني لا مسجد بالجوهر كما قالت خالة نورية لا مسجد العيدروس، ويغنوا وينشدوا. طبعا مسجد العيدروس نحن كما قال أستاذ نحن ما بنخلطش الأمور، كل واحد له رأيه الشخصي، لكن هناك كمان في تدريس مسجد العيدروس درس الكثير من الشيوخ وتخرج منه الكثير الكثير من الشيوخ. أيوة لما كانت تحدث هذه الزيارة يا خديجة كان جنب الباب طبعا يفرش ويقوم اللاحق من كل مكان، لأن أيوة الزيارة تكون من كل المناطق. أيوة فيجيبوا الحلويات المشبك كده. في كان أذكر يا خديجة كان يعجبني فول سوداني في بوزي السكر كده مغلف أبيض، كان طعمه لذيذ بصراحة للآن أني أذكره. هذه الحاجة الوحيدة اللي يعني معلقة في بالي. كنا نروح ندخل المسجد ونخرج، فهمتي؟
1: صحيح.
2: فيمكن يعني زمان اختلف على الآن. الآن الناس تقول إنه بدع، ما عاد فيش زيارات، ما عاد فيش كده، فما أدريش والله، كل واحد له رأيه الشخصي ونحن نحترم آراء كل واحد طبعا. ونقول ألو يا مساء الخير والسعادة. ألو
1: ألو يا مساء الورد. مساء الورد أستاذ محمد فضل.
3: ألو ألو
2: حيا مرحبا معك نسمعك.
3: معوني
2: أيوة أكيد نسمع.
3: أبلغ الإذاعة.
2: ها
3: خلنا أستبدل الإذاعة وأسمعكم من التلفون. ألو
2: أيوة نسمعك يا عم محمد تكلم.
3: حلو أولا خليك مساء الخير، وأنا أصلا أعتقد
1: لا عاصم عاصم عاصم معنا اليوم.
3: عاصم عاصم بلانا عاصم ومواهب رحلة سعيدة وعودة موفقة وعودة حميدة ودعواتك وصلت.
2: الله يسعدك يا
3: أستاذ. دعواتك وصلت عبر آخرين فلتني عبر آخرين على الناس اللي دعيت لهم صراحة موفقة.
2: الله يسعدك أستاذ.
3: أنا أتابع أخبارك في كنت في
2: المكان. الله يسعد أيامك ويبارك أيامك.
3: نمشي نفس الطريق اللي مشيت فيه
2: إن شاء الله يا رب صراحة. قريبا يا رب العالمين.
3: موضوع الزيارة في هذه الزيارة كانت موجودة مش إلا في العيدروس صح، إن أول مشكلة كان إذن في الهاشمي.
2: أيوة قد أيوة. بالهاشمي صح، وبلاحق كمان أعتقد عن محمد
3: مش في الرضا بالهاشمي وفي أماكن شرع كثيرة حتى في لاحق موجود.
2: أيوة في لاحق كنا نروح أكثر من مكان أعتقد بس ما أذكر.
3: لا غريب لا غريب في لاحق في الأرياف كلها عندنا في ركبان كان البدوي كان عندنا في ركبان حتى لما يكون في زواجة اليوم الثاني العريس عريس يأخذوا غنمة بيروح يتباركوا يذبحوا هناك يوزعوا نصها صدقات ويروحوا نص الثاني. يعني هي كانت مذاهب دينية وعادات وتقاليد وتعرفة، لكن بالأخير ما كل زمان يجيبوا تحريفات.
2: أيوة.
3: لأن يشتغلوا على أثر التاريخي. أنا أعطيك مثال مشكلة أبان. أبان ابن الحكم المعتمد العفان. لأن مشيت قصة التاريخ وخلطوا في الدين كذب. والدين هذا مش كلنا إحنا أصحاب الشافعي واللي جاءوا لنا من أصحاب المشي في الدين من فوق الهضبة جاءوا حرروا كل شيء. مشكلة أبان تاريخي يعني قبل 400 عام يمكن قبل العيدروس يصلحوا قالوا يرموا شبهوا معالمه وكتبوا واعترض رأسي صحيح. أنا تعرضت المضايقات ودق السيارة في كتابتي كتبوا أنه ترمم وبنيه في 1995 في الفارغ 4 غرور فوق المنارة مكتوب الآن بالقوة كتبوه 1995 يعني يستخدمه 400 عام هجري.
1: أيوه
3: هذا التاريخ.
1: أيوه
3: في المعلة شاريتي في مكان كان.
1: أيوه
3: هذا التاريخ تاريخ المعلة كان ماشي في عمارات كان في مكان ولي إمام نسمي هم يسموه ولي لأن كان نسمي إمام.
1: أيوه
3: كان عمل ضريح صغير يصلي للناس.
1: أيوه
3: بعد ما بني مشكلة ذي حافظ على قبره وعملوه حتى كما كان وقف احتل باشاسة من قبره إلى حكومي.
1: أيوة أيوة أشوفه بالشارع الرئيسي.
2: أيوة في كان صح
3: تاريخ وما قلت كان شبيه. أنا أقول لك قبل عام 90 كنا في الأرياف أنا جدي وأخي كانوا برمضان يجتمعوا في ديوان واحد كل سنة عند بيت واحد.
1: أيوة
3: يتعشوا ويفطروا ويصلوا بعدين يجيبوا واحد فقيه يقرأ لهم إسراء المعراج نشد أناشد ديني لا أناشد ديني مش حرام نعم غير يقول لك حرام أناشد ديني محبة يا رسول الله يا عارف إيش يذكر الله.
2: أيوة أناشد أناشد
3: الآن كل شيء صار عندهم يعني يقولوا حق ربي باطل تشويه الأمور هذه تشويها يعني ما نمشي القبور حاجات وذا بالصحيح يعني مذاهب كثيرة وليش ربنا وليش العلماء عملوا أربعة مذاهب الحنبلي والشافعي
1: أيوة
3: وال ست مع العجلة حنبلي والشافعي مش عارف من المهم فهذا تاريخ كيف حفظ عليه. شوفي أنا رحت العراق كنت مثل جنوب في الثقافة العمالية وأخذونا إلى كربلاء. العراقيين غير مشددين في كربلاء مشددين
1: أيوه.
3: يعني نفس المذهب حق صنعاء لكن إيش صلحوا؟ عرضنا على قبر العباس على عملوا له مرتفع بنوه حوالي 4-3 متر أنا شفته كتبوا فوقه بالذهب آيات قرآنية الحسين ما شاء الله من الأولياء من على اللي راحوا مع الحسين قتلوا حتى الأرض الزراعية اللي قتل فيها الحسين أنا صورت فيها خلوها ما قالوا شو زرعوها زراعة لا في محيطة بها زراعات طلعت عشوائيا لكن الأرض اللي قتلت لها خلوها ذكرى للتاريخ كل من قالوا صور فيها هي عبارة عن 50 متر في 50 متر كذا يعني أرض زراعية أرض صغيرة كانت زراعية
1: أيوه.
3: وبعدوها
1: أيوه.
3: فخلوها للتاريخ كل ما أنا صورت فيها في كربلاء ها التاريخ قبل يفضل تاريخ وبعدين تلي لك دين من الصوت دين معتدل دين صح دين معتدل لكن لا كيف تنكشف تاريخ خطأ التاريخ لما تنكشف إذا كان نشين زايد ما في مشاكل بنيات أيام الرسول ما قاش تقوى خلاص مشكلة الحرام مشكلة الحرام هو خلاص لا قال خلوه تعبر فيها ودين دينان وسط. فالقصة أنه أنا رأيي أن هذه المزايدات الزايدة وتمشى التاريخ العيدروس إلى الآن في مكان خاص صدقات فيه.
1: أيوة أيوة
3: كان أحمد يحيى صغير صديقي من المطار
1: أيوة
3: رحمات وابنه صلاح صغير الصحفي والله أنا رحت مريضة مع المريض في الهند مريت واحد يودي لي كان أيام مزايدات قبل ممنوع تستسلز عمره صعبة برا 100 دولار لاستسلز عمي في الهند يتعالج كل مرة مش أحد الوزير قال لا حرام ممنوع أنا أهرب وقال يشلفه آلافه هذا من العيدروس واحد صديق في العيدروس في خزيح مليحة قال جيبكم معك هذا مرض لأنه أي مكان مدينة أودي مبلغ هذا مثل أخذتها بمكسك العيدروس في مكان غرفة معه هناك أنا وكأنها واجب ديني بوديها أنا هذه وديها وصل الهند وعمي كان راجع وقال لي شو ابن عمك ابن أخوك وصلك 100 دولار كأنها ذاك اليوم قاعد الدنيا كلها لا عنده فرح يعني واحد يكون في غيبة
1: أيوة.
3: أخذها من ناحية دينية أن المريض واجب نعاونه لكن الآن المزايدات الزايدة هذه المزايدات مش كثرة يا مواهب ويا خديجة كثرة المعاهد من دخل معهد عامين ولا شيء مستوى عالم مستوى مفتي وربنا يقول قاضي في النار وقاضي في الجنة ومش كامل قاعد يفتي قالوا أن الجاهل أو العلم العذاب القاضي اللي فهم أكثر لأن أما يفتي زي الناس واللي بطل يفتي فيه نصر متعلم هذا الخطوة الخوف من نصر التعلم أمصار المتعلمين في كل المجالات الخوف منهم يمسكوا الشعارات وعنوان الكتب
1: أيوة
3: تعمل يكون موضع هيك
1: أيوة
3: فالاعتدال والتاريخ يحافظ عليه وهذا شيء جميل. أنا أتمنى أن تقوم أعداد الأثار محمد سالم وكيل الهيئة العامة للأثار المتحف أن يعيد مشكلة أباني يتمس هذا اللي يكتب ابن الخضر السعيم ويعيد تاريخ الحقيقي هذا تاريخ ما له علاقة بالسياسة مشكلة أبان
1: ايوه
3: ابن الحكم ابن عثمان مع الثان
1: ايوه
3: هذا باختصار وامور كثيره. مرحبا بك يا مواهب الى جنب خديجه
2: الله يسعدك. شكرا لك عم محمد على كلامك الجميل طبعا، ونحن كما قلنا من البداية خديجة نحترم آراء كل شخص، وكل شخص له رأيه الشخصي. أنا زمان كنت أحضر، الآن ما فيش، ما حضرش مثلا، يعني في غيري كان ما يحضرش وهو كان من البداية مش محبب هذه الفكرة. فكل شخص منا له رأيه الخاص والشخصي طبعا. هذه المزارع

0: زيارات لما كانت تحدث يا خديجة تمثل أيضا زيادة في طلب الرزق. في ناس تجار، في ناس شاقيين يجوا يعملوا بسطات، يبيعوا يترزقوا من خلال هذه الحفلات يعني أيوة الزيارة مثلا على منقول. أيوة فهمتي؟ فهم يسعدوا في تجهيز هذه المواد واللي يقدموها للزوار اللي يحضروا لهذا المسجد مثلا، ويستفيدوا أنهم يعني يكسبوا لقمة عيشهم برضو من ذا المكان.
1: صحيح. وبعدين يا مواهب، الناس لما بتروح تزور الأضرحة أو مثلا تزور المسجد الفلاني اللي فيه الضريحة للشيخ الفلاني أو الولي الفلاني، هم لما كانوا بيروحوا يزوروا مش الغرض هم يتعبدوا، لا يعني يعبدوا هذا الولي أو في شيء تاني. هم لا، هم يعتبروا هذا المكان أو بيتخذوا من هذا المكان مناسبة إنهم يتجمعوا وإنهم يقدموا كل ما لديهم من صدقات في هذا اليوم، بيعاودوا الناس وبيزوروهم بيعطوهم أكلات معينة بيتم طباختها وتخصيصها في هذا اليوم كنوع من الصدقات. هم بيعتبروا هذا اليوم اللي بتجمعوا فيه في هذا المكان عبارة عن مناسبة لمساعدة الآخرين، يعني مش غرض، يعني احنا نقول بدعة انه متعبدوا، وفي الأول والأخير الله عالم بالقلوب.
0: أكيد. ومعنا اتصال ونقول يا حيا ومرحبا. مساء الأنوار لمستمعينا الأحباء. له
2: مساء الورد. يا حيا ومرحبا.
1: يا حيا ومرحبا.
2: مواهب عمرة مباركة.
0: الله يبارك بأيامك يا رب إن شاء الله وعقبالكم يا رب.
2: آمين يا رب. تحياتي لك يا خديجة.
1: وتحياتنا لك كذلك أم حمزة.
2: وتحياتي لعاصم.
0: خديجة جابت لنا موضوع اليوم بعد العمر مباشرة. أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
2: أي والله. والله يا بنتي كل نية بقلوب.
1: أيوة صحيح.
2: المواضيع هذه نحن كنا زمان لما نروح أو لما كنا نقيم الاحتفالات هذه كانت تجي بالسقية، كان وضع البلد كذا.
0: أيوة.
2: كانت الناس كلها على طبيعته وعلى سقيته.
1: أيوة.
2: ما فيش مزايدة، ما بنقولش إنه فيش حلال وحرام.
1: أيوة.
2: إنما ما كناش نأخذ من مسألة الحرام.
1: أيوة.
2: كنا نأخذ من مسألة الزيارة والتلفيه والترفيه.
1: أيوة.
2: ما كناش ونعرف عادات. رحنا سفيان.
0: أيوة
2: رحنا
0: شفتي. أيواني رحت كمان يا خديجة.
2: أيوة رحنا هنا عندنا العراقي. رحنا العيدروس. كانت كذا زي مثلا لما نذكر باقي العيد الصغير
0: حتى حق جدي الجيلاني كان فيه.
2: أيوة.
0: يبداوا من الجيلاني ويمشوا لعند مسجد العيدروس. لا يوصلوا لمسجد جوهر بعدين مسجد العيدروس.
2: ايوه يتجمعوا هناك. فكانت البدايه امسيه، تبقى ناس في المسجد وناس اللي عند الطبل وناس اللي عند الحلويات والالعاب. يعني كانت تقضي أمسية صراحة من أجمل وأروع الأيام اللي كنا نقضيها.
0: ويا أم حمزة كانوا يقوم اللحق ومن كل المناطق من بالليل يقوا يناموا يأكلوا. أيوة. أعتقد زربيان وهريز بالفجر.
2: أيوة كانوا بيت العيدروس ذبحوا وسووا الأكل. ولما كنا في سفيان في لح كانوا هالعدان يروحوا لسفيان.
0: أيوة.
2: كانت هذه كلها فطرة عادية، ما كانش نعرف يعني الحرام والعيب والبدع ما كانش موجودة.
1: أيوة.
2: كنا نعملها عن ظهر قلب.
0: أيوة.
2: يعني.
0: أيوة.
1: أيوة.
2: وبعدين تغيرت الدنيا وكان
0: كان وضع البلاد حلو كانت. أيوة. الناس قلوبهم سالية
2: دخلت. والله دخلت حاجات علينا وكذا بدأت ننسيها لدرجة انه كان زيارة العيدروس يوم السبت.
0: أيوة.
2: والله انه راح من بالنا من صدق.
0: أيوة.
2: مع شغلة الحياة وزحمة الحياة نسونا.
0: لا زمان كانوا قبل بأيام يحضروا فكانت الناس تكون فاكرة متى.
2: أيوة نذكر.
0: لكن الآن لا.
2: حتى نذكر جدتي الله يرحمه لما كانوا يعدوا الشهور العربية يعني يقولوا لازم كانوا يذكروا شهر العيدروس مش عارفة ايش كده. يعني كانوا يذكروا سفيان وعيدروس.
1: أيوة.
2: زي نحن ما ندخلنا يناير فبراير.
1: أيوة. أيوة.
2: هم هذه كانت شهورهم.
1: أيوة.
2: حريم اول العجيز.
1: أيوة.
2: فكانت والله ايام جميلة وحلوة وبقت بالذاكرة واستمتعنا وخرجنا والحمد لله والشكر. ما فيهاش كانت غلطات، ما فيهاش كانت محرمات، كله ذكر الله.
1: أيوة.
0: ونعمة بالله.
2: أيوة. وذكر الله وذكر. صحيح. النبي وكذا.
0: أيوة. صحيح. والسلام. أيوة. على النبي والأناشيد حق الرسول صلى الله عليه وسلم.
1: أيوة.
2: الآن عاملة كل واحد حرية.
0: أيوة.
2: فأصبحت الآن الحرية قد طغت على عاداتنا وتقاليدنا وغضت على كل حاجة. خلاص إنما بقات يعني عندنا الآن بمصر مكان زيارة السيد النبوي.
0: أيوة.
1: أيوة.
2: والسيدة زينب.
0: أيوة. وأيام مولد النبي كمان. أيوة. النبوي يعني. أيوة. يعملوا حفلات بالحسين.
1: أيوة.
2: ها يعملوا دي الحاجات والله. أيوة. ما فيها شيء حاجة غير ذكرى أولياء الله الصالحين.
1: أيوة صحيح. أيوة.
2: وذكرى الأنبياء أولياء الله الصالحين.
1: أيوة.
2: مش إن إحنا خرجنا من ملة الله يعني ولا من ملة رسولنا.
0: أيوة. الآن تيجي. أيوة. تقول أني رايحة مولد وقول لك ليش رايحة مولد حرام؟
2: حلال وحرام وقال الله وقال الرسول. أيوة. وقال الوهابيين تدخلين نفسك بمسائل انت بغنى عنه.
1: ايوه صحيح.
0: فقد نحن نسكت ما نتكلمش.
2: هو هذا بالاخير اصبح الصمت عندنا سيد الموقف.

0: وكانت والله ذكرت نحن خديجة زيارات وأيام حلوة إن شاء الله.
1: خديجة ما حضرتش ولا زيارة.
0: أي والله.
2: حضرت زيارة. صغيرة حضروني.
1: وأنت
2: حضروني وأنا صغيرة عمري سنتين يا ماما.
1: حضروني كنا.
0: لا مش معقول إني ما حضرتش ولا شيء.
1: نعم حضرت عمري سنتين.
2: سنتين.
0: ها ماي تسعينات دون.
2: صحيح.
1: حضرونا شوفي مش حضرت حضرونا. حضروني. خديجة قاعد بالله شيطان حضرت تقولي.
0: ملاقي مواهب اجيت من بيت الله يا مواهب.
1: خليني اصابط خديجة والله انني فقدت لك.
0: الله يحفظك.
1: اراسله بالواتس اقول يا خديجة والله اني فقدت لك.
0: ايوه من محبة هذه.
2: وانا كمان والله كلنا فقدت لك يا مواهب وتحياتنا لك كذلك يا ام حمزة. ومعنا اتصال جديد ونقول يا مساء الورد. الو الو الو الو الو مساء الورد.
3: مساء النور والعافية.
2: الله يعافيك.
3: حبينا نشارك بهذا الموضوع.
1: يا هلا بيك. نتعرف عليك أول.
2: نتعرف عليك مشارك جديد اليوم معنا.
3: حسن أبو علي.
2: يا هلا بيك يا حسن. تفضل يا حسن. الله يحفظك يا حسن. تفضل.
3: الذي حضرت الزيارات كلها.
2: أيوة.
3: سابق.
2: أيوة.
3: وكانت يعني شيقة وهكذا وألفة وتعارب بين الناس والرحمة. بس الآن المسألة الآن تخص في مش في العلماء ولا في ولا الشيوخ ولا هكذا.
2: أيوه.
3: يعني حديث يقول ما أتاكم الرسول وما نهاكم عنه فانتهوا. هذا هو الحديث الذي
1: ممكن تجلس مكان شبكة عشان صوتك يتقطع شوية.
2: شوية تحرك من مكانك لمكان في شبكة يمكن الصوت يكون أحسن.
3: برجع خارج بالشبكة.
1: تمام أوكي واصل أستاذي.
2: تفضل.
3: أيوة. هذا هو الحديث ما أتاكم عنه فأخذه وما نهاكم عنه فانتهوا. أظهرت يعني على الصحابة والرسول ولا أنا من أول من حاضرين الزيارات بتاع أبو حربة الذي كانت عندنا.
2: أيوة.
3: الشعب.
2: أيوة.
3: أبو شعب وبدو في أمدان ولا خلينا وساكن والهاشمي والعشرو والسفيان ولا خلينا زيارة. بس أنت الدين لما تتفقه بالدين وتعرف ايش اللي يعني صحيح على الرسول.
1: اوكي.
3: اما هي عرفت ان ايام زمان تعود ما بتعودش لو ايش.
1: الله يسعدك ان شاء الله. ونحن سعيدين بمداخلتك وسعيدين بشخص ينضم الينا جديدا طبعا.
2: وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا لك.
3: الله ينور مساكم.
2: وأسعد الله مساك أيضا وشكرا. وإن شاء الله تنورنا في اتصال قادم في الأيام القادمة. ومعنا اتصال جديد. يا مساء الخير.
4: مساء الخير والعافية.
1: مساء الله يعافيك.
4: الأستاذة خديجة والأستاذة مهيب والأستاذ عاصم.
2: يسعد مساك.
1: الله يسعدك.
4: وجميع عمال وعاملات عدن الغد.
2: ويسعد مساك.
4: الآن محمود معاكم.
1: حيا
2: هلا بيك يا محمود.
4: الزيارة هي تنفس وتعارف بين المحافظات. كان محميات اول.
2: ايوه.
4: زيارة الهاشمي.
2: ايوه.
4: زيارة العثماني.
2: ايوه.
4: زيارة علي احمد بالتواهي. ومنطقة البقرة ذاك العبد حسين. وشيخ عبد الله بالخصاب. وابان. وسفيان معيك.
2: ايوه.
4: ومعجز. وعلي بن احمد. هذه كلها زيارات الناس وداخل ابيان. عمر بن سعيد. سعيد بن سعيد. هذه الزيارة كانت تعارف بين الناس والتقارب بين الناس. شفتوا كيف يا بناتي؟
1: أيوة.
4: زيارة العيدروس.
2: أيوة.
4: قبل ما تسوي زيارة بأسبوع أو بعشر أيام يقوم من جميع المحافظات.
2: أيوة.
4: العشاء والغداء والكل شيء على الشيخ مصطفى طال الله بعمره.
1: في كم بيت مخصص لهذول الضيوف؟
4: لا زال موجود للرقدة للنساء والأطفال والشيوبة وللناس الأرض. لا زال لما الآن ذا موجود. وكانت الزيارة لما تجي ويوم الزيارة يخرجوا الكسو من مسجد أبان، مسجد الشيخ عبد الله القصاب قبلنا مسجد أبان، مسجد أبان قبلنا مسجد الحيدروس. بعدين معك نقل كركوت. ألعاب المزيك الفرقة النحاسية كانت. والشرح. الطبول الرقصات الشعبية من جميع المحافظات. يعني كان سلاء وتعارف، الحلويات من جميع الأنواع. كانت تشوف حاجة يعني ما تصوريش، السنة تجي ويلا هي أجت السنة هذه. والناس كانوا يتفرحوا، وهذا يعرف هذا، والناس كلها كانوا أخوة. دحين أقولنا ناس حقوا مقام صلى فوق الركبة يقول لك ده حرام ده حرام ده حرام. إيش حرام؟ الناس للتعارف ما غلطوش ولا شيء. أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون.
2: وبعدين بيتخذوا من هذه الأماكن أماكن للصدقة.
4: وبعدين يا أمه إذا كان شيبي على حاجة تسووهم بحقوا من الندوات. أنا مرتين حضر.
1: نحن سعيدين سعيدين بك أستاذ محمود وكلامك الجميل. طبعا الزيارة مطبوعة في أذهان الكثير والكثير طبعا اللي كانوا يحضروها.
4: يا مواهب يا بنتي تاريخ تاريخ تاريخ. التواي كان لما يسوع قال الشيخ أحمد مين عند الميناء، والتواي كامل هذه يقول أقارب يزورون فوق المراكب يزورون. أيوة. عمو الدنيا وعمو خلوا الدنيا كلها عمية.
1: الحمد لله
4: المتاجر غيروها وهذا غيروها. مسجد أبان مسجد أبان مش بسيط، أقو كسروا مسجد منطقة بقرة بس باقي العقل عيدروس والعقل بيها حين.
2: غلط
4: كثير
2: غلط كبير إنهم يكسروا أماكن
1: تاريخية.
4: تخريب ده تخريب، لكن ربنا بيزيلهم كل مؤدي ربنا بيزيله.
1: شكرا لك، ونحن سعيدين بمداخلتك الجميلة وفرحانين إنه في ناس كتير يا خديجة ما زالوا يعرفوا هذه الحاجات، يعني متذكرينها ولها طابع خاص روحانية خاصة. يمكن اللي حضر يعني اللي أكبر مننا لما حضروا للآن هم ذاكرين دي الحاجات. تحسي إنه لما يتكلم عنه يتكلم عنه كده بروحانية، بأنه يتذكر حاجة جميلة هو عاشها.
2: أيوة تركت انطباع حلو في قلبه. أيوة. في ذاكرته يعني إلى اليوم، يعني لما حتى بيشرحها وبيقصها. أيوة. يعني نحس أنفسنا كأننا عايشين فيها.
1: أيوة يا خديجة.
2: في أشياء جميلة أوقات جميلة مثل ما قال المتصلين، يعني بيعملوها مناسبة للالتقاء وللتعارف. أيضا بيتخذوها مكان للقربات إلى الله، بيعملوا تواشيح بيمدحوا فيه بيذكروا يعني بيقرأوا قرآن بيصلوا على النبي. هذه كلها أشياء حلوة مش بدعة.
1: والله خديجة شوفي، احنا بنقول نحن نخلي رأينا لأنفسنا وناخد آراءهم ونحترم آراء الجميل الجميع، لأنه احنا لو قلنا انه مثلا مش بدعة بيجي حد يعترض علينا يقول لا انت تقولي كلام مش صح. فخلاص نحن حابين نحن نحترم آراء الجميع. طبعا خديجة نحاول نقرأ التعليقات اللي معانا عشان نلحق الوقت. فقط معنا تعليق باسل محمد صالح بيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حييكم وحي الإعلاميتين رعاية مواب الجلاني وخديجة، وحيي كل القائمين على برنامج بين الناس وإذاعة عدن الغد، والمخرج عاصم حكيم. مشاركة اليوم حول مسجد العيدروس هذا المعلم الجميل الذي يمثل جزء من ذاكرة عدن وتاريخها وتراثها، واعتقد أن مثل هذه المواضيع تحتاج منا إلى الهدوء والاحترام والاستماع إلى مختلف الآراء بعيدا عن التعصب والجدل. أيضا معنا يا خديجة كل الشكر لكم من على هذا الطرح الجميل، ودمتم صوتا لجميع عدن.
2: وأيضا عبر الفيسبوك أبو خالد حلصم يقول مساء السعادة والسرور مواهب الجيلاني خديجة سيف عاصم حكيم وعلى جميع المتابعين الكرام. وأيضا يقول الحمد لله على سلامتك مواهب الجيلاني.
1: الله يسلمك
2: الجيلاني
1: يا أبو خالد، الله يسعدك وسعد أيامك.
2: أنرت الإذاعة وعودة حميدة. وكذلك يقول يا عاصم أغنية بالعيدروس شي لله، وطبعا يقول أبو خالد حلصم يضيف طبعا زيارة العيدروس لها ذكريات جميلة لكل شخص ولها طقوس في ليلة الجمعة، يأتي الباعة المتجولون من كل مكان، وهناك ما يسمى الكركوس عبارة عن ألعاب خفة في صباح الجمعة، ينطلق البيارق من بيت العيدروس مرورا بالشارع العام وسط زحام شديد، ويحضر النساء والأطفال من كل مديريات عدن ولحج، والفرحة تغمر الجميع، ثم يذهب الجميع لمنازلهم ويتجمع للقذاء والأطفال تمرح حتى المساء، وفي المسجد تقام الخطب والذكر والصلاة على النبي عليه أفضل الصلوات والتسليم.
1: ومعنا يا خديجة أم محمد من كريتر بتقول يا جماعة العيدروس جزء من روح كريتر وطفولتنا، كبرنا ونحن نشوف توزيعات الصدقات وإطعام المساكين واللمة الحلوة بين الناس، بالنسبة لنا هي عادات تقاليد اجتماعية وتراث عدني أصيل يجمع القلوب ويزرع المحبة والترابط بين أبناء الحافة. وأيضا معي خديجة تعليق.
2: وأيضا عوض العبيدي يقول اللي ذكرتيه يا مواهب اللوز اسمه المكركر. ذكرها الأمير أحمد فضل القومندان، قال كملي من المولد تخور بالي مشبك ولا مكركر.
1: الله يا سلام كمل.
2: وأيضا يقول حتى الأناشيد الذي كانت تذكر كلها كانت على الحبيب المصطفى عليه الصلوات والسلام، مثل يا نبي سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول سلام عليك، صلوات الله عليك، ما كانوا ينشدوا على الولي.
1: وأيضا معنا تعليق يا خديجة من عبد الرحمن قاسم بيقول المسجد كمعلم تاريخي وإسلامي له مكانته وحرمته في قلوبنا، ولكن الجدل يحصل دائما بسبب بعض الممارسات والدعات عند الأضرحة. النوايا الطيبة بلا شك، لكن واجبنا توعية الناس بأن العبادة والطلب لله وحده مع الاحتفاظ باحترام المكان وتاريخه.
2: وأبو خالد حلصم يضيف عبر الواتساب طبعا زيارة العيدروس لها ذكريات جميلة لكل شخص ولها طقوس في ليلة الجمعة، يأتي الباعة المتجولون من كل مكان، وهناك ما يسمى الكركوس عبارة عن ألعاب خفة، وفي صباح الجمعة تنطلق البيارق من بيت العيدروس مرورا بالشارع العام وسط زحام شديد، ويحضر النساء والأطفال من كل مديريات عدن ولحج، والفرحة تغمر الجميع، ثم يذهب الجميع لمنازلهم ويتجمع للقذى والأطفال تمر حتى المساء، وفي المسجد تقام الخطب والذكر والصلاة على النبي.
1: وفي تعليق لأبو ناصر بيقول الجميل في هذه المناسبة هو التكافل الاجتماعي والتزاور بين الناس، إطعام المساكين اتجردنا الممارسة من أي مبالغة أو أخطاء شرعية، ستبقى المظاهر الاجتماعية إيجابية وتخدم المجتمع وتذكرنا بتاريخ عدن العريق.
2: أيضا أذكار العنت تقول من الواتساب مساء الخير، أسأل من الله الذي لا يعجز شيء في الأرض ولا في السماء أن يعطيكم فيرضيكم ويرزقكم فيغنيكم ويشفيكم من كل الأمراض والأسقام ويجعلنا وإياكم من سعداء الدنيا والآخرة. يسعد لي مساءكم الأستاذ خديجة ومواهب والأستاذ المخرج الرائع عاصم حكيم وكل المستمعين والمشتركين، وأنا أشكركم على مواضيعكم الشيقة، ونشكرك كذلك يا أذكار.
1: في باقي تعليقات خديجة؟
2: خلصت كل التعليقات الموجودة معي عبر الواتساب.
1: طبعا خديجة وصلنا لختام حلقة برنامجنا اليوم. يبقى مسجد العيدروس صرحا شامخا في قلب كريتر، يروي حكاية التاريخ ويجسد جزءا من ذاكرة عدن العريقة، مهما اختلفت الآراء وزوايا النظر يظل التسامح والاحترام التنوع هو الركيزة التي تجمع أبناء هذه المدينة الطيبة. نشكركم على تفاعلكم، آراءكم القيمة، مداخلاتكم، اتصالاتكم، تعليقاتكم التي سررنا بها طبعا، ونقول لكم يا خديجة
2: ونقول لكم حتى الملتقى بمشيئة الله، نلقاكم بمواضيع جديدة وبرحلة جديدة أيضا في عالم السوشيال ميديا، وكل جديد نطرحه ونقدمه لكم عبر برنامجكم برنامج بين الناس الذي هو من الناس وإلى الناس. حتى الملتقى، لكم منا أطيب المنى، أنا خديجة سيف وزميلتي مواهب الجيلاني، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

0: عزيزي المستمع، صوتنا صوتك وصوتك صوتنا.
1: البارحة رحلغلة داخلية
2: هب
1: ومن هب وغصان المشاعر جذبها أول كف خطاي عن سكة الحب، والحين طحت وطيحتي من سببها، جتني تصب الحسن في ناظري صب حتى تباشر كل عرق وشربها، ساعة دنت يمي وانا اقول يا رب الطف علي ان كان قلبي قربها، من شفتها قلت أبب ما شفت والله مثلها اجمل، ولبها مكيجة خلقة ما تحتاج مكأب وقوامها ما احتاج فزعة كعبها، وشفاتها بداية الجمر لا شب وبيظن حر ما تفرقها عن ذهبها، مدلعة من خال من أم من أب، وأحيانا شك إن الدلع في نسبها وفيها أصلا شيء واحد ما ينحب، كل شيء فيها زين حتى غضبها اللي أزعلت ما تقول لي غير، وأنا تلذذ كل ما أسمعه وعتبها واللي أرضت يبين وش داخل اللب من بيض نيتها وزايد أدبها، وإن كانها بتغيب ما يفيدني طب ما تلاحق كل عرق كسبها، تبت يدين العشق في خافقي تب اللي تركني تحت رحمة هدبها، يفكني من فك يوسف من الجب من قبل أيامي تمر ما حسب.
3: يا سلام، الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال

الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عدن الغد، صوت كل الناس.

أهلا ومرحبا بكم الموجز الأخبار من راديو عدن الغدو. نبدأه بسم الله الرحمن الرحيم. محليا، نفذ مكتب الأشغال في شبوة حملة رقابية على معاصر زيت السمسم في عتق، شملت 12 منشأة وضبط مخالفات في 8 منها. في أبين، تفقد وكيل الصحة عربة طبية في مخيم النازحين بباشحارة مجهم بتوفير الأدوية والمستلزمات. عربيا وعالميا، أعلنت الأمم المتحدة مغادرة أكثر من 1,380,000 نازحا مخيمات النزوح في سوريا منذ ديسمبر 2024. قال مسؤول عسكري إيراني أن بلاده تسيطر على مضيق هرمز، متهما دولا بالمنطقة باستضافة قواعد لقوات معادية. اقتصاديا، استأنفت السعودية تصدير النفط عبر خط أنابيب شرق غرب بعد تضرره جراء هجمات سابقة. رياضيا، يواجه منتخب اليمن للناشئين نظيره السوري مساء اليوم في بطولة غرب آسيا تحت 17 عاما لحسم التأهل إلى نصف النهائي. وفي الرياضة العالمية، يستضيف العراق بطولة خليجي 28 في ديسمبر 2028. انتهى موجز الأخبار من راديو عدن الغد. لمزيد من التفاصيل زوروا كافة منصات عدن الغد للإعلام، ودمتم في أمان الله.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.

لمني في محجر عيونك حبيبي وخلني خلني أشوف نفسي في عيونك واطمئن دامك انسى الهم بالرمش الظليل تفلني لعن ابو ذا الرمش كيف اني من أسبابه

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: أعزائنا المستمعون، ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد، لا تذهبوا بعيداً.
1: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
2: للغد رؤية، لراديو صوت عدن الغد 899-959، غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

0: تستمعون الآن لراديو عدن الغد على تردد 89.9.
1: صمتا جميلا، صمت جميلة يا أخي. التزم بما تعرف ولا تزاحم في مكان ليس مكانك. لا تصدق أنك من البقية الباقية من العقلاء. كل رأي وفكرة وقضية لابد أن ضع بصمتك. إذا راودك هذا الشعور فاعلم أن وضعك صعب. اجلس مع نفسك، خذ نفس وأعد النظر في الطريق الذي تسير فيه. يحذرك خالقك من أن تقع في شرك التعالي وتدعي علما لا تحسن. سلامك.

للغد رؤية لراديو صوت عادنا الغد 899-959 غدنا يبدأ بكم مستمعينا.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: تجربة بنكية فريدة في هاتفك. حمل تطبيق الشرق موبايل وتمتع بالتحكم الكامل. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامية، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80047.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري أسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: مهما كانت بعيدة بنوصلها لك مع خدمة الحوالات السريعة مونيغرام من بنك بن دول. ارسل واستقبل أموالك حول العالم لوجهتك المطلوبة بخطوات محدودة ووقت أسرع مما تتخيل مع مونيغرام وبنك بن دول. حول أموالك بثقة وأمان. بنك بن دول، شريكك في النجاح.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
1: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
2: القرآن وعلومه،
1: الدراسات الإسلامية،
2: الشريعة والقانون،
1: إدارة الأعمال،
2: المحاسبة،
1: الإدارة الصحية،
2: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
1: تقنية المعلومات IT،
2: نظم المعلومات،
1: علوم الحاسوب.
2: سجل الآن عدن كراتر بجانب قصر السلطان،
1: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
2: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
1: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: عوائلك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايما متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
2: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية:
1: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
1: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
1: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
1: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
1: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
1: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان،
2: أو للتواصل عبر الأرقام التالية 02-25-29-66 أو 78-27-91-333.
1: سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.

عبر موجات الأثير وبخفة النسيم وبصوت رخيم. نلتقيكم في عدن الغد 899-959.

0: كل الأوقات هنا.
1: إذا كنت تبحث عن مكان يجمع كل احتياجاتك في مكان واحد، مكان يوفر لك الراحة، الجودة والترفيه، فوجهتك الأولى هي مول الأسطورة. عالم متكامل يضم كل ما تحتاجه الأسرة من أحدث الأزياء إلى المستلزمات المنزلية، ومن أجود المنتجات إلى أرقى الخدمات. مول الأسطورة ليس مجرد مكان للتسوق، بل تجربة متكاملة من الرفاهية المطلقة، حيث الأجواء المريحة والتنظيم المميز وكل ما يجعل زيارتك ممتعة بكل تفاصيلها. مول الأسطورة، اختيارك الذكي لكل احتياجاتك ووجهتك الأجمل لقضاء وقت ممتع مع العائلة. موقعنا عدن المنصورة، قولة الغزل والنسيج. زورونا وكونوا جزء من تجربة مول الأسطورة.
2: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
3: تدري، البيت مش مجرد جدران وسقف، البيت أمان وذكريات ومستقبل لأغلى من نحب.
4: وعشان مستقبلهم لا تترك الأساس للصدفة، من أول كيس اسمنت اختار الجودة والقوة.
3: وعشاني أبني شيئاً يعيش سنين، اختياري اسمنت الوحدة.
4: اسمنت الوحدة، قوة تبدأ من الأساس، وجودة تصنع الفرق، وثقة تبني عليها اليوم وتطمئن عليها بكرة.
3: بيت لعائلتك، عمارة، مشروع أو محل، مهما كان البناء، الأساس هو القرار الأهم.
4: فلا تجازف بأغلى ما تبني، اختر اسمنت الوحدة.
5: اسمنت الوحدة، نبني اليوم ليبقى للأجيال.

أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عدن الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: تتوقف.
1: يا هلا فيكم في بيت أنشطته ما تتوقف، إنجازات جديدة كل ما تطلع الشمس. هنا كابتن الأسرة ونجم الملاعب، دايماً متعود على الفوز، ما في أعذار أو تعب. وهنا فنانة البيت حولت جدران غرفتها معرض فني، غارقة في شغفها وألوانها. وآخر العنقود شيف الأسرة، تجرب فينا كل أنواع الحلويات، والنتائج صدقوني بتبهركم. وهذا زوجي مهندس ناجح ما شاء الله عليه، شطارته تبان عليه. وأخيراً أنا المسؤولة عن كل شيء في البيت، وطول ما معي كريستال بقوة تنظيفه وإنزيماته الذكية وريحته العطرة، إنجازات عائلتي دائماً مستمرة، إشراقتهم متجددة كل يوم. كريستال، إشراقة متجددة كل يوم.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
3: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: ليغا ملك النظافة والتوفير.
1: طاقات شبابية، أفكار متميزة، فريدة، حديثة ومواكبة لأذواقكم المختلفة. عادني الغد معكم في كل مكان. 899-959.

0: ازاي حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟ بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: الزمن القمرية أصالة ومذاق.
1: عالم من المزايا في جيبك، بطاقات بنك الشرق رفيقك الدائم في كل عملية. بطاقة الماستر كارد من بنك الشرق اليمنية تمنحك حرية السحب النقدي والتسوق حول العالم وبأعلى معايير الأمان. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم. الرقم المجاني 80 1047.

0: راح انسن حوالتك لأحبائك إلى الأردن، أرسلها مباشرة عبر شمول باي لأكثر من 5000 وكيل في الجمهورية، واستلمها عبر شركة العلاونة في الأردن لأكثر من 51 فرع، والعكس أيضا. بنك الشمول، تنمية وشمول.
1: إسمنت الوحدة، رؤية جديدة لصناعة الإسمنت.
2: عادة ما تقاس صلابة الشيء في تكوينه وفي المواد المستخدمة في إنشائه. في علوم الهندسة والإنشاء ثمة عوامل كثيرة تؤثر على بقاء المبنى وقوة تحمله. أخذنا عينة من تلك المكونات وبدأنا العمل على تركيبة فريدة تتناسب والطبيعة المتنوعة في المناطق اليمنية، ووصلنا إلى منتج فريد أسميناه أسمنت الوحدة. أسمنت الوحدة مستخرج من أفضل المحاجر اليمنية، يتميز باستخداماته المتعددة وبسرعة تماسكه. ليس كل ذلك فحسب، فالمنتج موفر للمياه وسريع النشفان، بالإضافة إلى توفيره للمياه فهو موفر للمال أيضا، ويتمتع بقوة وصلابة نحن نضمنها. نعم، هذا هو منتجنا، ثقة أكبر في المدن السكنية والأفضل في الخرسانة الجاهزة. أسمنت الوحدة، رؤية جديدة في صناعة الإسمنت.
3: أنت على موعد سفر وقدامك تجهيزات كثيرة للرحلة، شنطة السفر، جواز السفر، جاكيت السفر، وبطاقة السفر. أكيد تسأل نفسك الآن، إيش بطاقة السفر؟
4: بطاقة الماستر كارد من بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، رفيق رحلتك دائما. بطاقة واحدة تمنحك حرية وسهولة السحب والدفع والتسوق بأي وقت من أي صراف آلي يدعم الماستر كارد، بتقنيات حماية متطورة تضمن لك تجربة آمنة وسلسة. لأننا في بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر نؤمن أن الراحة والمرونة ليست رفاهية بل أسلوب حياة. بنك عدن الإسلامية للتمويل الأصغر، بنك كل الناس.

0: السمنة القمرية أصالة ومذاق.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: دقيقة ملك النظافة والتوفير.
1: هل لديكم حوالات من خارج اليمن؟ أو ترغبون في إرسال أموال إلى أي دولة حول العالم؟ الآن مع بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر أصبحت خدمة مونيجرام متوفرة بين أيديكم لتمنحكم تجربة أسرع وأسهل في إرسال واستقبال الحوالات الدولية، سرعة في الإنجاز، أمان في التعامل، وشبكة عالمية موثوقة تصل بكم إلى مختلف دول العالم. زوروا أقرب فرع لبنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر واستفيدوا من خدمة مونيجرام. بنك الشرق اليمني للتمويل الأصغر الإسلامي، نجتهد لخدمتكم.

0: طاقت من البطه وبليل تتراقى الشياطينه بعد شفت الضياء ينزع من ثياب المساء ثلثين تحايلت المنام اللي مثل بيتك تمرينه وانا اللي من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين غريبه كل حلمي مر فرقادي تزورينه والاغرب كيف احلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين غريبة كل حلم يمر فرقادي تزورين والأغرب كيف أحلم الحلم وارجع واحلمه بعدين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت أمس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين أنا اللي قبل أسافر شلت قلبي من شرايينه تركته في يدك مثل الأمانة واحفظيها زين ترى حفظ الأمانة دين مجبورة تردينه أجل ما فيها حد تقال لك حفظ الأمانة دين مرد المكفي بيلفي ويستوفي وتوفينه بعد ليلة ثلاثة أربعة عشرة شهر شهرين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا اللي جيت أخونك مع حبيبة ثانية ترين إذا أنتي منتي بجد الكلام اللي تقولينه حرام استأمنك حاجة وإذا جي تطلبك تنسين تخونين وتبين أرضى وحد يرضى تخونينه أنا لجيت أخونك مع حبيبة ثانية ترضين من أول ما رجعت من السفر ما شفت لك بينا وأنا اللي كنت حسبك قبل أدوس أرض المطار تجين تكونين أنت أول شخص عيني تحتضن عينه وكنت أتخيلك من زود فرحة رجعتي تبكين وشوف بدمعتك حكيك وعرفه قبل تحكينه وجيب أحلى من اللي بتحكينه واتركك تحكين تقولين الوطن نور وأقول بنور مضوينه تقولي لي غديت أحلى وأقول عيونك الحلوين كلام النام بشفاهج وخفتي لا تصحينه ذخرتيه الغرام اللي ينام ويتركك تصحين تغانمتي غيابي لين رجحتي موازينه تعلم من يدك لمس الكفوف وعلمك تجفين وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا وليتك لاقيت به شي فيني ما تلاقينه مو بغرور لكن خابرك مالك أمل تلقين تغافلت بغلا ولا الحلا ما هو بمنزينه تزين هالصور ولا الصحيح ابن الحلال زوين وانا ماني بناقص عنه يوم انك تبدينه نصيبي هو نصيبي لو يسددها من الصوبين قنوع بمظهري والسم ما يذبح تعابينه على قول المثل ماني حلو لكن ماني شين اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تحت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموح اذا اهداك الزهر مره فانا هديتك بساتينه واذا الهاتف فرح ليله فانا تحت البكاج سنين واذا استضعفتك املاكه وشتتك ملايينه انا حتى فتاه الخبزه اقسمها معك نصين طموحي بس اجي واظفر بشي تستحقينه تدينته تسلفته سرقته مو مهم منين كاني من كثر مرضى بكل اللي تمنينه لو انك تطلبين الله يعنيني بقول امين انا ملعب على الحبلين وقت الطيش وسنينه تبين الحين يوم اني كبرت العب على الحبلين ترى عند البدو بالذات عيب اللي تسوين ترى عند الحضر بالذات عيب اللي تسوين حالاتك لا عشقتيني تعشقيني اليوم الدين غرام نسكن ضلوعه حشيمه من مجانينه جفا يجمع مع عزتنا ولا عشق يذل اثنين اكثار اللي تحدوني وقالوا لي تحبينه امانه لا تخليني صغير في عينهم تكفين لاني كل ما قالوا تخون اقول مسكينه عليك الله وامانه علميهم من هو المسكين انا خايف ليطاح الجمل تكثر سكاكينه وانا ما عادت ضلوعي تحمل طعنه السكين مثل ما قالوا والمكتوب واضح من عناوينه لو ارحل منك للغربه بسافر من ظلامك وين كفايه كل حلم يمر فرقادي تزورينه كفايه من تفارقنا وانا ما غمضت لي عين قبل يومين شفتك في المنام وقمت من حينه ونمت امس ورجع نفس المنام اللي قبل يومين
1: أعزاؤنا المستمعون ولازلتم معنا على أثير إذاعة عدن الغد لا تذهبوا بعيدا
2: إنما العقارية نعمر للمستقبل.
3: للغد رؤية لراديو صوت عدن الغد 899-959. غدنا يبدأ بكم مستمعينا.
4: ما فيش راجل تقيل، بس في راجل انت مش من أولوياته، لكن الراجل اللي يحب بجد بيكون متعلق بيك لدرجة انه ما يفرقش معاه لا ظروف ولا مسافات ولا حتى سن، بيبقى دايما جنبك في وقت انت محتاجاه فيه، ومفيش عنده حاجة اسمها ما يكلمكش بالأيام أو ما يشوفكش بالشهور. هتلاقيه بيعاملك وكأنك أغلى واحدة في الدنيا، وإنه لو ضيعك مش هيقدر يعوضك تاني.